الله أكبر كبروا رغم الجراح، واستبشري بالنصر يا تعزي الكفاح. نصر تشعشع نوره في كل ساح، برجالك الأحرار من حملوا السلاح.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. دمرت القوات المسلحة عربات وأسلحة وقضت على عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالقرب من ميناء المخا بمحافظة تعز. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات المسلحة قضت على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية. أكدت هيئة التشاور والمصالحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الرهينة. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصالات يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014 وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيات العفو والعودة. رصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خلال يوم 10 سبتمبر 2398 أسرة جديدة ليرتفع إجمالي الأسر النازحة المرصودة إلى 9746 أسرة. وقالت الوحدة في تقرير تتركز مصادر النزوح الرئيسية في المناطق المتأثرة بالتطورات الميدانية في محافظتي تعز والحديدة ومناطق الساحل الغربي ولا سيما مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة والوزع وموزع والمخا وحيس والخوخة ومناطق أخرى. شدد اجتماع إعلامي عقد في محافظة مأرب على أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام في مساندة المعركة الوطنية وإبراز المواقف الرسمية والشعبية والسياسية وإسناد الجهود المبذولة في مختلف المجالات وتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات. وأكد الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع بحضور قيادات المكاتب والمؤسسات الإعلامية الرسمية على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية. نهاية الموجز، في أمان الله.

الله أكبر كبروا رغم الجراع واستبشري بالنصر يا تعزي الكفاح نصر تشعشع نوره في كل ساح برجالك الأحرار من حملوا السلاح.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومع مشهد جديد له تأثير كبير على النفس، إنه مشهد التفكر في الآفاق. آفاق هذا الكون المفتوح الذي جعله الله تبارك وتعالى ليقرأ بكل لغة وبكل لسان، ويدرك بكل الحواس، وبأي وسيلة للوقوف على صنع الله الذي أتقن كل شيء، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الإبداع الرباني الذي ينطق بعظمة الخالق جل وعلا، السماء وارتفاعها واتساعها وما فيها من مجرات دائرة، وكواكب نيرة، ونجوم زاهرة، والأرض وانبساطها وانخفاضها، وما فيها من جبال وبحار وثمار وأشجار وأنهار وإنسان وحيوان، تجعل القلب ينطق قبل اللسان. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فما غير ربي يرجع الصبح ثانيا. الكون بكل عظمته وملكوته، بكل ما فيه من مجرات وكواكب ونجوم ومادة منظمة له، هذا الكون بضخامته وبنائه المحكم جاء وأوجد ليثبت لنا عظمة الله وقدرته. إنه بناء محكم لا وجود فيه لخلل أو فراغ أو فروج أو شقوق. إن هذا المشهد المهيب ينبغي أن يكون وسيلة لمزيد بالتعرف بالخالق سبحانه وتعالى. كيف لا، وهو القائل عن عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الكون بعظمته، هل له دور في تغيير ما في الأنفس؟ ما وجه العلاقة بين جمال الكون وسعته وتأثير ذلك على الإنسان في النفس؟ هل من علاقة بين تغيير الأنفس ومتغيرات الكون؟ هل لجمال الكون انعكاس لجمال النفس؟ هل النفس الجميلة ترى كل شيء حولها جميل كما قال الشاعر أبو ماضي، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، ليس أشقى ممن يرى العيش مرا ويظن اللذات فيه فضولا. أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما أضل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول. أدركت كنهها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولا. الطيور أدركت أن جمال النفس من جمال الكون، فمتى تأنس النفوس البشرية لجمال الكون وتغير من أساها ومما تلظاها من اليأس والإحباط؟ إن المتأمل لما حوله من جمال الطبيعة ونظام الكون ودقة الصناعة الإلهية سيشعر من خلالها جمال الصنعة الربانية وجمال الصانع. هذا بدوره يحدث تغييرا في النفس، حيث تأنس النفس وتشعر بالجمال والإبداع عند استشعار جمال العلاقة بين خالق هذا الكون وهذه النفس الصغيرة. بل لكم نالت من الحب والتكريم وتسخير كل شيء لها بأمره سبحانه، ستشعر بتغيير في أعماقها واستسلام وقوة وثقة. بل عندما تجد أن خالق هذا الملكوت العظيم يتودد لها قائلا لنبيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تسمو هذه النفس وتشعر بتغيير جذري في أعماقها، إنها مالكة زمام أمرها، حبا اختصت به لم ينله أحد غيرها في هذا الكون. فاختيار لفظة عبادي كلمة تهز مشاعر أعتى الغافلين وتنبهه من غفلته أن صاحب العظمة يتودد إليك وينسبك في ظلال عباده المختصين. بل يزيد المشهد جمالا كلمة فإني قريب، قريب يستشعره كل من يقرأ هذه الآية، قرب يشعرك بفيض من فيوض الرحمن. فإذا بالنفس تستفيض فيها مشاعر الإحسان نحو الواحد الديان، فتشعر بتغيير فيها جارف نحو الاستزادة من التقرب من الله. هذا التقرب يحدث في النفس تقدما وارتقاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إن التفكر بوابة من أوسع الأبواب لتغيير ما في الأنفس. ألم تر إلى قول الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آيات تكشف للنفس وتبين عظمة خلق الله للسماوات السبع، فيكسب نفس الإنسان قوة وعظمة يسمو أمرها. فكيف إذا تساءل مع نفسه: لماذا خلق الله الذباب والميكروبات المهلكة؟ لماذا خلق هذه العظمة الكونية؟ لماذا خلق هذه الحيوانات والحشرات؟ لماذا خلق هذه الكائنات المرئية وغير المرئية؟ كل هذه الاستفهامات وغيرها تورث في النفس حياة أخرى. قال عنها الخالق سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو تأملنا السماوات والأرض وأين هو كوكبنا منها؟ بل لو تأملنا أرضنا التي نتبختر فيها ونظلم لرأينا أن كوكب المشتري أكبر من أرضنا 1300 مرة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذا نظرنا إلى نجم الشعرى اليمانية ألمع نجم في السماء يكبر حجمها عن شمسنا 8 أضعاف علما أن الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة أي إن 1,300,000 أرض تدخل في جوف الشمس. ونجم الشعرى اليمانية يكبر الشمس 8 أضعاف وصدق الله عز وجل حينما قال وأنه هو رب الشعرى. ولنسأل أنفسنا ما هو حجم كوكب الأرض من الشعراء اليمانية؟ الشعراء اليمانية أكبر من الأرض 10,000,000 مرة أي 20 ملايين أرض تدخل في الشعراء اليمانية. هذه العظمة وهذا التأمل والتفكر أي سحر سيورثه في النفس عندما يستشعر هذه العظمة، أي تغيير سيحدث عند المرور بالفكر في هذا الكون الفسيح الذي أمرنا الله بالنظر إليه بقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذا أمعنا النظر في كواكب السماء ونجومها هناك نجم أكبر من شمسنا 500 مرة وأكبر من أرضنا 600,000,000 مرة نجم واحد هذا حجمه، فأي زلزلة ستحدث في الشمس جراء هذا المشهد؟ أما نجم السماك الرامح فأكبر من شمسنا 30,000 مرة وأكبر من أرضنا 40,000,000 مرة. أما نجم رجل الجوزاء فهو أكبر من شمسنا 343,000 مرة وأكبر من أرضنا 400,000,000,000 مرة. أما نجم بيت الجوزاء فأكبر من شمسنا 274,000,000 مرة. لذلك هذا النجم أكبر من أرضنا 355,000,000,000,000 مرة. أين أنت؟ أين أرضك؟ أين غطرستك؟ أين كبرياؤك؟ فكيف إذا نظرنا إلى نجم العقرب أكبر من الشمس 343,000,000 مرة أي 343,000,000 شمس تدخل في قلب العقرب و1,300,000 أرض تدخل في جوف الشمس. هذا النجم المسمى بقلب العقرب العملاق الذي يكبر الشمس 343,000,000 مرة يبعد عنا 600 سنة ضوئية. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه الجرثومة التي تريد أن تقل في جميع الوطن العربي.
1: هذولا جونا غزو إيراني، فكرة إيرانية ودرسها إيراني، لن نقبل هذا الأشياء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إضاءات غوص في جماليات اللهجة. إضاءات برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، أرحب بكم أجمل ترحيب، أرحب بكم في الحلقة 24 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الأفاضل، في حلقة اليوم ما يستجد من المفردات وما يشوق من العبارات، ومنها المفردة لعص. اللعص في اللهجة لها معان ودلالات متعددة، فاللعص يعني المضغ ولوك الشيء في الفم، وإلاكة الشيء في الفم، لعص فلان الشيء يلعصه لعصا ولعصة فهو لاعص له، والشيء ملعوص خاصة اللبان. ومن دعواتهم في الجبال كالجوبة يقولون لك لعيصة، أي لك صياد أو جنية تلعصك بين فكيها كما تلعص الأشياء أو كما يلعص اللبان. واللعص من الأشياء بكسر اللام والعين هو ما زادت شدته ومتانته عن الحد المعروف فيه. فالجلد اللعص هو من الجلود التي تستعمل في صناعة الأشياء الجلدية، ويعني الشديد المتانة الذي يصعب قطعه وإلانته وتطويعه لعمل أشياء منه. وكذلك يكون وصف اللحم اللعص خاصة لحم البهائم المسنة، فهو يستعصي على النار في الإنضاج أو لم يستوي أو ينضج جيدا، فيأكله الآكل دون أن تؤثر أو تعمل فيه أسنانه إلا بصعوبة. ومن هذا جاء الفعل لعصى، ولعص الشيء لاكه ولم يصغه أو ما استساغه إلا بمشقة. وكذلك الخبز الذي لا يقدر على قطع لقمة منه إلا بشدة عما هو معتاد يقال عنه إنه لعص. كما يقال مجازا للشخص أنه لعص إذا كان أكثر تحملا للمشاق والأعمال والوجع والألم من غيره، كما يطلق على الشخص البخيل شديد البخل لعص، حيث أنه لا يعطي حقا ولا يدفع واجبا إلا بصعوبة، وهو من باب المجاز. وجاء في الأمثال اليمانية لعص الجلد ولا كلام الولد، وهو يضرب في شدة وقسوة كلام الولد الجارح ونحو وإزاء والديه، فهو مؤلم وجارح للوالدين بحيث يهون معه كل كلام للآخرين وكل أمر شاق، فوطأة كلام الولد على الوالدين أشد من لعص الجلد.

0: مستمعي الكرام، واللعص بتعدد معانيه ودلالاته في اللهجة أيضا جاء في فصيح لغة العرب من الفعل لعص. قال المرتضى الزبيدي: اللعص هو العسر، وقد لعص علينا لعصا، قيل هو النهم في الأكل والشرب جميعا، وتلعص فلان علينا إذا تعسر وتصعب. وجاء في المعجم الوسيط: لعص علينا لعصا عسر واشتد، وتلعص عليه تصعب واشتد قسى عليه. وهي معان تواكب معانيها في استعمالها معانيها في اللهجة مع سعة معانيها ودلالاتها في اللهجة حقيقة ومجازا. وهناك رأي لرشيد عطية، حيث يرى أن لعوص أصلها لعوس، قال: يقولون لعوس الطعام لاكه في فمه، قال صوابه لاس، وكأنهم لفظوا الكلمة على أصلها لوس بلا إعلال، ثم أقحموا اعتباطا عينا بين فاء الفعل وعينه، يقال لاس الشيء في فمه أداره بلسانه، واللوس الطعام. وكذا يقال لاث، لاث الشيء بالثاء المثلثة، وقد تكون الكلمة العامية مقلوبة عن علس، يقال ما علسنا علوسا بالفتح، أي ما ذقنا شيئا. والعلاس بضم العين الطعام، يقال ما أكلت علاسا أي طعاما. وهذا الرأي قاصر، كونها هنا ناقصة الدلالة مقصورة على الطعام، ولم تتطرق لبقية المعاني المجازية الواردة في المعاجم وفي اللهجة، وهو رأي يمكن الأخذ به عندما يراد باللعص أكل الطعام ومضغه. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات لز. اللز بفتح اللام وتضعيف الزاي يعني الإلصاق للشيء حقيقة. لز الشيء يلزه لزا ولزة، فهو ملزوز وملتز. وقد يضيق شخص على شخص ما في طلب ما، أو يحرجه أو يجبره، فيقال لزه. والملتز هو الشخص اللاجئ أو المنتمي لقوم ما اللاصق بهم. وهي من المعاني المجازية، وهي أي اللز شائعة في أغلب مناطق مأرب، كما أن من معانيها المنع، كما تطلق اللززة على الحشوة التي تدخل بين الفأس والعصا كي تثبت الفأس بالعصا. وجاء ذلك في مغنى شعبي: الكل همه على قدره لزازة فاس، الذيب هم الغنم والناس هم الناس. كما يطلق اللزاز على رباط فم البهائم حتى لا تأكل الزرع وتسمى الفدام. وشخص ملزز أي لا يتكلم، وهو وصف مجازي لمن لا يتكلم في المواقف التي يجب فيها الكلام. كما يقال لز الشيء ألصقه وشده، ولز عليه أي ألح عليه. فاللز تسمية عربية فصحى. قال أحمد فارس في مقاييس اللغة: لز اللام والزاي أصل صحيح يدل على ملازمة وملاصقة، يقال لز به إذا ألصق به لزا ولزازا، ولززته ولاززته ألصقته ولاصقته. ورجل لزاز خصم إذا كان لازه لا يتراجع أو يكف عنه. والملزز المجتمع الخلق، واللز الطعن. وفي القاموس واللسان لزاز البيت، وهي الخشبة التي يلز بها الباب، أي يدأم به الباب حتى لا ينفتح. واللزز المترس، وكل شيء دوني أي قورب بين أجزائه، وكل شيء دوني أي قورب بين أجزائه أو قرن، فقد لز ولازه ملازة ولزازا قارنه، قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. قال أبو زيد: إنه لكز لز إذا كان ممسكا. واللزة كما قال أحمد رضا العاملي في رد العامي إلى الفصيح: دقاق العود اليبيس يلز بعضه إلى بعض ويحشك، ثم يلقى تحت القدر أو في التنور فيضطرم، وهي من لز الشيء إذا دانا بين أجزائه. مستمعي الأعزاء، كما جاء عن اللز عند المرتضى الزبيدي، قال اللز لزوم الشيء بالشيء وإلزامه به، ولزيزة لصيقة، ولزاز فرس النبي صلى الله عليه وسلم سمي به لشدة تلززه واجتماع خلقه، وهي الفرس التي أهداها المقوقس مع مارية القبطية، ولز به الشيء أي ألصق به كأن يلتصق بالمطلوب لسرعته. ومن المجاز أيضا لزه إلى كذا أي اضطره وألجأه، وألززت به أي ألصقت به، والالتزاز الالتصاق. وتلزز الشيء اجتمع وانضم بعضه إلى بعض. وهناك رأي آخر يقول أن أصلها لظ ولج، قال والعامة يقولون لز عليه أي ألح وألحق، استعاروه من المعنى لز الشيء شده وألصقه، واستعملوه لما يريدون، على أن اللفظة الوضعية لما يقصدون هي لظ بالضاء المعجمة فحرفوها، إذ أبدلوا من الضاء زاي. ورجل ملظ أي ملح، وملظاظ أي ملحاح. قال أبو أحمد الفقعسي جاريته بسابح ملظاظي يجري على قوائم أي قاضي. وأرى أنه رأي مخالف، وإن كانت وردت لظة بمعنى لزة، كون لزة الشيء قد جاءت في أمهات كتب اللغة ومعاجمها المعتمدة بنفس المعاني والدلالات التي تستعمل في لهجة مأرب لفظا ومعنى. المستمعون الأعزاء، هنا يلز علينا الوقت ويلح علينا الزمن، موذنا بانتهاء حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحايا لحسن المتابعة والإصغاء. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، وما زلنا في طريقنا نحو نافذة على القانون، وحلقة اليوم هي القانون رقم 29 لسنة 1991 ميلادية بشان السجل العقاري ولائحته التنفيذية. أولا، بعض المفاهيم القانونية من نظر القانون اليمني ومن المسؤول عنها. ثانيا، أقسام العقارات والأنظمة في إجراءات التسجيل. ثالثا، كيفية إجراءات التسجيل العقاري. القانون جعل مصلحة السجل العقاري هي المسؤولة عن كافة العقارات وتسجيلاتها. فما هو تسجيل العقاري؟ جاء في نص المادة 1: التسجيل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف العقار وتبين حالته الشرعية والقانونية وتبين أوصافه الفنية. إذن فائدة التسجيل هي نفي الجهالة عن العقار، تعيين أوصافه الفنية، تعيين حالته الشرعية والقانونية، توضح الحقوق المترتبة للعقار وعلى العقار، توضح المعاملات والتعديلات المتعلقة بالعقار ويتألف من الملكية والوثائق. فما هي الحقوق العقارية؟ هي كافة الحقوق العينية الخاصة بالعقار، مثل حق الملكية الناتجة عن البيع والشراء، وكذلك المبادلة والقسمة والهبة والإرث والوصية. كل ذلك هي حقوق عينية تختص بالعقار. ثانيا، حق الانتفاع والارتفاق والوقف، وحق الضمان الناتج عن الرهن، وإجراءات نزع الملكية التي تثبت باتفاق المتعاقدين أو بحكم القضاء أو إقرار صاحب الحق. فكل ذلك هي تعتبر من ضمن الحقوق العقارية التي يتسم بها العقار. إذن لابد من وجود سند، فالسند هي الوثيقة المطابقة للتسجيل بعد استيفاء التسجيل الأصولي، ولابد من وجود شهادة هي صورة البيانات الواردة في السجل العقاري، ولابد من وجود ملف الذي يحتوي كافة الوثائق والمعاملات التي تخص هذا العقار ومن صاحب هذا العقار. ثانيا، أقسام وأنواع العقارات. تنقسم العقارات إلى عقارات خاصة، أي العقارات التي يمتلكها أي فرد أو أي مواطن أو الأشخاص الاعتبارية كالمؤسسات الشركات الهيك، إما عقارات عامة التي تعود ملكيتها للدولة أو أحد أجهزاتها أو مؤسساتها، مثل الأنهار، السواحل، الطرق العمومية، الأراضي، الموات، أو عقارات موقوفة. فالعقارات الموقوفة نوعين. النوع الأول هي أوقاف، وهي تلك العقارات التي يديرها ناظر مستقل عن وزارة الأوقاف. النوع الثاني أوقاف تديرها وزارة الأوقاف بوساطة وكيل عنها، كما جاء في نص المادة 2 من القانون. إذن كيفية إجراء التسجيل؟ القانون جعل لمصلحة السجل العقاري نظامين، بأيهما شاءت سجلت العقار. ففي نص المادة 3، نظام السجل العقاري يقوم على الاعتبار الشخصي للمتصرف والمتصرف إليه. ثانيا، نظام السجل العقاري، أي النظام الأول هو نظام السجل الشخصي، والنظام الثاني نظام السجل العيني. فالنظام السجل الشخصي يقوم على اعتبار الشخص المتصرف والمتصرف إليه، أما نظام السجل العيني يقوم على اعتبار العيني للعقار نفسه أو الوحدة العقارية. فالنظامين يتضمنان مجموعة من السجلات والخرائط والمستندات المعدة للرصد وقيد التصرف العقاري المنظم وفق لإحكام هذا القانون. ويفتح صفحة في السجل تسمى الصفحة عينية، أي التي تقوم بوصف العقار من حيث رقمه وموقعه وحدوده ومساحته ونوع الأبنية التي فيه والمزروعات التي فيه إذا وجدت، وقيمته التقديرية، ومنشآت الحق، كيف نشأ هذا الحق، هل هو بيع أو شراء أو وراثة أو تركة أو وصية أو هبة. وقد تتألف هذه الصفحة العينية من عدة صفحات، يحتوي على رسم مصغر للخريطة الخاصة بالعقار كما أشارت إليه المادة 3. أنواع السجلات، يوجد لدى المصلحة 3 سجلات: سجل يومي وسجل هجائي وسجل أساسي. السجل اليومي يتم فيه تدوين تاريخ إيداع الطلبات للتسجيل، ويكون كل صفحاته مرقمة ومؤشر عليه. السجل الهجائي يدون فيه أسماء أصحاب الحقوق العقارية المقيدة في السجل العيني. سجلات أساسية، وهي سجلات رسمية
خاصة بالعقار ومحفوظة لدى الوزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية ومصلحة أراضي وعقارة الدولة وسائر المؤسسات الحكومية كما أشارت المادة 3 أيضا، علما أن تكون تلك كل السجلات نظيفة وخالية من أي شطب أو إضافة أو تحشية أو فراغ بين الأسطر، ويذكر فيها تاريخ افتتاحها على أول صفحة وتاريخ اختتامها على آخر صفحة من السجل. فالتسجيل العقاري مبني على رسوم هندسية وخرائط فنية توضح شكل العقار ومساحته وحدوده وعلامته المميزة كما أشارت المادة 4 من القانون. هناك أنواع من الخرائط الهندسية في السجلات العقارية كما هو معروف لدى المهندسين ومكاتب السجلات العقارية، فمن تلك الخرائط تسمى الخرائط العامة والخرائط الخاصة والخرائط الصورة الجوية. خرائط العامة، هذه الخرائط تبين جملة الوحدات العقارية الداخلة في منطقة معينة أو جزء منها. تكون الخرائط العامة محفوظة الصورة منها في المركز الرئيسي وصور أخرى في المكاتب المختصة. أما الخرائط الخاصة هي خرائط تختص بالعقار نفسه، ويكون لكل عقار خريطة خاصة بحيث يتم رفق صورة منها بالصحيفة العينية وصورة في الملف الخاص بالوحدة العقارية. أما الصور الجوية، تكون هذه الصور غالبا للأماكن الغير ممسوحة يعتمد عليها في تهيئة وإنزال الخرائط العامة، جاء ذلك في نص المادة 4 أيضا من القانون. فالغرض من السجل العقاري أنه لا يجوز قيد الاتفاقيات والتصرفات العقارية إلا إذا تعارضت مع حقوق الغير الثابتة في السجل كما جاء في نص المادة 6. لا يجوز القيد إذا تعارضت مع أي حقوق ثابتة في السجل سواء كانت أملاك عامة أو ملاك خاصة، لابد أن تكون نظيفة من أي تعارض، لأنه ورد في القانون أنه إذا حصل أي بيع أو شراء على أي عقار مسجل في السجل العقاري فالحق والأولوية في العقار يكون لمن سجل أولا، وإن كان المشتري هو الثاني للعقار. وفي حال ثبوت قيد التسجيل لا يمكن الإلغاء أو التعديل أو الشطب إلا بحكم قضائي نهائي وبات قد استنفذ كافة طرق الطعن، هنا يتم على ضوئه تعديل أو إلغاء تسجيل في السجل العقاري. كذلك يمكن التعديل بإقرار صاحب الحق بأنه تنازل فعلا أو وهب هذا العقار لمن أراد التسجيل باسمه هذا العقار، ويعتمد هذا الإقرار بعد التأكد من شخصية وأهلية صاحب العقار، هل هو عاقل أو مجنون أو لذلك يمكن هنا التعديل في العقار والتسجيل العقاري. أما في حالة النزاع على أي عقار ما أمام القضاء فيجب على المدعي أو المعترض أن يرفع دعوة بطلان تصرف أو استحقاق، وعليه تسجيل احتياطي في الصحيفة العينية حتى يضمن حقه ويظل حقه مصون حق الفصل في النزاع كما أشارت المادة 9 من القانون. فالمحكمة لا تقبل دعواه إلا بعد تقديم شهادة صادرة من مكتب السجل العقاري المختص أنه فعلا سجل تسجيل احتياطي وأشر في السجل بمضمون طلباته. وعلى هذا السجل الاحتياطي يوضح في دائرة المكتب محلا له وموطن صاحب العقار حتى تتمكن مصلحة السجل العقاري أن تخطره أو تبلغه بأي إخطار جديد يطرأ على العقار أو يتعلق بقيد العقار كما أشارت المادة 11 من القانون. ويتم من خلال الصحيفة الخاصة بأي عقار تسجيل عقد الإيجار لهذا العقار إذا كان إيجارا والتي تجاوز 5 سنوات، وما تم إيصاله من إيجارات مقدمة عن 3 سنوات، علما بأنه إذ لم يقيد الإيصالات لدفع الإيجار فلا تعتبر هذه الإيصالات حجة على المصلحة، وكذلك العقود لا تعتبر حجة على الغير، المادة 13 من القانون. في حالة ما يتجزى العقار بين أكثر من واحد بسبب البيع أو القسمة أو أي سبب قانوني، يتم افتتاح صحيفة مستقلة في السجلات العقارية تحمل رقم صفحة أصلية ورقم مسلسل للعقار وحدود العقار وخرائطه الخاصة التي تتعلق في هذا العقار كما أشارت المادة 17 من القانون. إذن فعلى كل من يريد إثبات حقه العقاري أن يتقدم إلى مكتب السجل العقاري المختص،
وذلك مرفق لذلك السندات المثبتة لشخصيته، الوثائق المؤيدة لملكيته كالشهادات المستخرجة من سجلات الأساس، ويدون كل هذا الطلبات في السجل اليومي، وتعطى له شهادة بذلك كما جاء في نص وأشارت إليه المادة 20 من القانون. يكون هذا بعد التحقق من هوية طالب التسجيل وأهليته القانونية من قبل رئيس المكتب. فإذا كان القيد لأول مرة لابد من الإعلان في صحيفة رسمية يومية بهذا الطلب، أي طلب التسجيل، ويوضع إعلان في لوحة المكتب حتى يعلم الجميع. وإذا لم يعترض أحد على هذا التصرف خلال شهر فيتم التحقق من ذلك لدى جيران العقار وكذلك السلطة المحلية، ويحرر محضر بذلك، ويكلف مهندس بالنزول لمسح العقار ورسم الخريطة التي ترفق بالصحيفة العينية كما أشارت المادة 23 من القانون. أما في حالة إذا وجد أي معترض ولديه وثائق صحيحة، على مدير المكتب يحرر مذكرة بذلك مسببة بوقف التسجيل ويعلنها إلى صاحب الطلب للدفاع عن نفسه أو المعترضين حتى يتمكنوا من الدفاع عن حقهم أو الطعن أمام المحكمة المختصة كما أشارت المادة 24 من القانون. تقيد الأحكام الصادرة بذلك بناء على طلب المحكمة الصادرة للحكم أو بناء على طلب ذوي الشأن. أما القرارات الإدارية الصادرة بنزع الملكية أو الاستملاك فالتقييد وطلب التقييد بناء على طلب الجهة المستملكة كما جاء في قانون الاستملاك، شرط أن لا يتعارض أحكام القوانين مع هذا القانون كما أشارت المادة 26 من القانون. فلا يجوز نقل أي سجل أو وصول الخرائط من مكتب السجل العقاري أو الدفاتر والملفات والمحررات المتعلقة بالقيد إلى أي مكان مهما كان هذا المكان، وحتى المحكمة إذا رأت الاطلاع عليها فعليها الانتقال إلى مكتب السجل العقاري أو تكليف مندوب للمعاينة والاطلاع ورفع بتقرير إلى المحكمة المختصة عما عاينه في السجلات العقارية كما جاء في نص المادة 38 من القانون. ولا يجوز تسليم السند العقاري إلا لصاحب العقار فقط أو وكيله الرسمي، مادة 39 من القانون. وفي حال التلف أو فقدان هذه السندات العقارية فعلى صاحب العقار أن يحضر بنفسه إلى السجل العقاري مع الأشخاص الذين لهم علم بظروف الفقدان لتحرير محضر غيره، وعليهم التوقيع على المحضر، وينشر هذا المحضر في صحيفة رسمية يومية حتى لا يظهر معترض فيما بعد. وإذا لم يحضر معترض خلال 15 يوما يسلم بدل فاقد للسند لصاحب العقار موضح كافة الأسباب والظروف التي منحت هذا البدل الفاقد كما أشارت المادة 30. هناك لائحة رسوم خاصة بإجراءات التسجيل المقررة قانونا، على جهة الاختصاص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، مادة 32 من القانون. أعزائي المستمعين، وفي نهاية الحلقة نشكر متابعتكم وحسن الإصغاء، متمنين لكم والوطن الحبيب الخير والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدها وقدمها لكم عبد العزيز السامعي.

طل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستأمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم إلى نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي خدم الحرمين الشريفين. القوات المسلحة تدمر عربات وأسلحة حوثية وتقضي على تجمعات للميليشيات في المخا. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد وحدة الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. مصدر أمني يحذر من رسائل حوثية لاستدراج المواطنين في المحافظات المحررة عبر يمن موبايل ويو. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التعزئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازي لخادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعودي الشقيق في مصابهم الأليم، سائلنا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. دمرت القوات المسلحة عربات وأسلحة وقضت على عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالقرب من ميناء المخا بمحافظة تعز. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات المسلحة قضت على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقرب من مول زيد الخرج وجوار إدارة مشروع المياه في المخا. وأضاف قضت القوات المسلحة على تجمعات لعربات وعناصر الميليشيا الحوثي الإرهابية على خط المخا وذوباب في المحجر الحيواني على بعد 11 كيلومترا من مدينة المخا، كما قضت على تجمعات لعناصر الميليشيات في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي بمدينة المخا. أكدت هيئة التشاور والمصالحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الراهنة. وشددت في البيان الصادر عن اجتماعها برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة وحضور نواب رئيس الهيئة ومشاركة ممثلي الأحزاب والقوى والمكونات السياسية على أهمية وحدة الصف والموقف وتكامل جهود القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني للتعامل مع التطورات والتهديدات الراهنة. وكما أكدت الهيئة في بيانها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدراتها. وحيث التضحيات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية والمقاومة المساندة للدولة في جبهات المواجهة، مؤكدا أن المرحلة تفرض أعلى درجات التنسيق والتكامل العسكري والسياسي وتوحيد الإمكانات والجهود في مواجهة إرهاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. وحملت الهيئة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته ومحاولاتها جر بلادنا وشعبنا إلى صراعات تخدم الأجندة الإيرانية وتحويل الأراضي والسواحل والمياه اليمنية إلى أدوات في معارك إيران وحساباتها الإقليمية بما يهدد سيادة بلادنا ومصالح شعبنا وأمن دول الجوار ويضع أحد أهم الممرات المائية في العالم أمام تهديد غير مسبوق. وأدانت استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها بحق المدنيين وما تمارسه من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من مناطق
مناطقهم وما تسببت به ممارستها وتصعيدها المستمر من تفاقم للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. وأكدت هيئة التشاور والمصالحة أن القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية تقف اليوم صفا واحدا حول مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ومساندة لها في أداء واجبها الوطني في هذه المرحلة المصيرية، انطلاقا من أن مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التردد أو الحسابات الضيقة. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيات الحوثية الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصالات يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014، وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيات العفو والعودة. وأوضح المصدر الأمني أن هذه الرسائل تأتي في إطار حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل والاستدراج تستهدف التأثير على المواطنين ومعنوياتهم واستغلال أوضاعهم من خلال توظيف شبكات الاتصالات وسيلة لتمرير مخططاتها الإرهابية ومحاولة استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات تحت ضغوط تمارس عليهم قد تستغل لأغراض أمنية. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الرسائل أو الاستجابة لمضامينها وعدم الاتصال بالأرقام الواردة فيها أو تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية وعدم إعادة نشرها أو المساهمة في تداولها باعتبارها جزءا من حملة تضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع. وكما دعا المصدر الجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعامل العاجل والمسؤول مع استغلال أو استغلال شبكات الاتصال والإنترنت من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية المواطنين ومنع استخدام خدمات الاتصالات في تنفيذ حملات التضليل والاستدراج التي تستهدف المواطنين في المحافظات المحررة. وحذر المصدر من خطورة الوقوع ضحية لأساليب الاستدراج والتضليل التي تنتجهما ميليشيا الحوثي الإرهابي، مؤكدا أن تجارب سابقة أظهرت أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات قد تقود إلى عواقب وخيمة، حيث انتهى مصير عدد ممن وقعوا ضحايا لهذه الأساليب إلى سجون الميليشيا وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والإخفاء القسري. شدد اجتماع إعلامي عقد في محافظة مأرب على أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام في مساندة المعركة الوطنية وإبراز المواقف الرسمية والشعبية والسياسية وإسناد الجهود المبذولة في مختلف المجالات وتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات. وأكد الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع بحضور قيادات المكاتب والمؤسسات الإعلامية الرسمية على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية بما يسهم في توحيد الرسالة الإعلامية ورفع مستوى الأداء والتعامل مع التطورات والمستجدات بمهنية ومسؤولية عالية. وأوضح وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع أن الإعلام يمثل أحد أهم ميادين المعركة لما يمتلكه من قدرة على التأثير في الرأي العام وتشكيل الوعي ونقل الحقائق وإسناد الجهود الوطنية من خلال خطاب إعلامي مسؤول وفاعل وتفنيد الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف المجتمع وتعمل على إرباك الرأي العام. وأشار إلى أهمية الارتقاء بالأداء الإعلامي وتطوير آليات العمل وتكامل الأدوار والتنسيق بين مختلف الجهات الإعلامية بما يعزز حضور القضية الوطنية ويوصل رسالتها بصورة واضحة وموحدة، لافتا إلى أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن بقية ميادين المواجهة وأن كسب ثقة الجمهور يتطلب خطابا إعلاميا مهنيا يقوم على الحقائق ويواكب التطورات المتسارعة في مجال الإعلام والاتصال. رصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خلال يوم 10 سبتمبر 2026 2398 أسرة
ليرتفع إجمالي الأسر النازحة المرصودة إلى 9746 أسرة. وقالت الوحدة في تقرير تتركز مصادر النزوح الرئيسية في المناطق المتأثرة بالتطورات الميدانية في محافظتي تعز والحديدة ومناطق الساحل الغربي، ولا سيما مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة والوزاعية وموزع والمخا وحيس والخوقة ومناطق أخرى. وأكدت الوحدة التنفيذية أن فرقها الميدانية تواصل رصد وحصر الأسر النازحة، مشيرة إلى أنه تم فتح عدد من المدارس في مديرية المضاربة لاستقبال وإيواء الأسر النازحة، إلى جانب استقبال المجتمع المحلي عددا من الأسر وإيوائها في المنازل. ودعت الوحدة التنفيذية المنظمات الإنسانية والمانحين إلى سرعة حشد الموارد وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة، وضمان توفير المأوى والغذاء والمياه والمساعدات الأساسية والمنقذة للحياة في ظل استمرار حركة النزوح واتساع نطاق الاحتياجات. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين الشريفين. القوات المسلحة تدمر عربات وأسلحة حوثية وتقضي على تجمعات للميليشيات في المخا. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد وحدة الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. مصدر أمني يحذر من رسائل حوثية لاستدراج المواطنين في المحافظات المحررة عبر يمن موبايل ويو. مستمعينا، في ختام نشرتنا نتقبل خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشر أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
2: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
3: فيها القيمة الأخلاقية
2: وأخرى القصة الجميلة،
3: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
2: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
3: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
2: إخراج نصر الأغبس.
4: أصدقائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف، والبداية مع ماذا يا أسيل؟
5: مع فقرة قيام إخلاقي.
4: وعن ماذا سوف نتحدث؟
5: عن التعاون.
4: وما أجمل التعاون. إذن أحباب الصغار، أطفال الصغار، يجب أن نفهم أن التعاون يقوي العلاقات بينكم أنتم وبين المحيطين عليكم. في المنزل نتعاون مع أهلنا، بالمدرسة نتعاون مع زملائنا بالشارع، نتعاون مع من يحتاج إلى كل المساعدة. تعاونكم يا أصدقائي مع الجميع دليل على طيبة قلوبكم، وهو خلق جميل وعلينا أن نتحلى به جميعا. ماذا تبقى يا شهد؟
6: انتهت فقط قيم أخلاقية، نذهب إلى فاصل ونستمع لقصة اليوم، هيا بنا.
4: وماذا سوف يكون عنوان القصة؟
6: عنوان قصتنا الغزال والبومة، نتمنى أن تلانوا عقابكم.
4: إذن قصتنا اليوم الغزال والبومة. يحكى أن في يوم من الأيام كان هناك غزال صغير طيب يمشي وسط قطيع كبير من الغزلان، وبينما كان الغزال يلعب ويلهو ابتعد دون أن يدرك عن القطيع. وعندما شعر الغزال أنه ابتعد عن القطيع ولا يمكنه العودة إليه، كان الظلام قد حل ولم يعد الغزال المسكين يرى الطريق بوضوح. أخذ يحاول أن يصل إلى القطيع بكل الطرق ولكنه لم يستطع. صار الغزال كثيرا في الغابة متعبا وخائفا وحزينا، وبينما هو كذلك رآه ثعلب من بعيد، وبمجرد أن وجد الثعلب الغزال فرح كثيرا وقال في نفسه: يا له من غزال جميل، سوف يكون هذا طعامي لعدة أيام قادمة. اقترب الثعلب من الغزال وسأله متظاهرا بالطيبة: ماذا تفعل هنا يا صغير الجميل؟ قال الغزال: لقد طعت من القطيع وحل الظلام ولم أعد أرى الطريق، فلم أستطع العودة إلى قطيعي من جديد. ابتسم الثعلب في خبث وهو يقول له: لا تقلق يا عزيزي، أنا سوف أساعدك وأحل لك هذه المشكلة الصغيرة، انتظرني هنا سوف أعود بعد دقائق. أنهى الثعلب كلامه وذهب بعيدا عن الغزال، وأخذ يحفر ويحفر وهو يقول في نفسه: سوف أصيد الغزال وأكله هنا. وبينما هو كذلك رأته بومة صغيرة واقفة على غصن إحدى الشجرات العالية وفهمت البومة الذكية خطة الثعلب فطارت مسرعة نحو الغزال وأخبرته بما رأت وقالت له سوف أعطيك إشارة في الطريق حتى تعرف أنك اقتربت من الحفرة. شكرها الغزال كثيرا وقف مكانه بانتظار الثعلب. بعد مرور عدة دقائق عاد الثعلب المكان من جديد وقال للغزال هيا سر أمامي يا عزيزي. فقال له الغزال متظاهرا بالجهل والضعف ولكن كيف أسير أنا أمامك وأنا لا أعرف الطريق ولا أراها جيدا، هيا أيها الثعلب الطيب سر أنت أمامي حتى تدلني على الطريق. وهكذا مشي الاثنين معا، كان الثعلب في المقدمة وخلفه الغزال، وحلقت فوقهما من البومة بالفعل من الأعلى. وما إن اقتربا من الحفرة حتى صاحت البومة بأعلى صوتها فسمعها الغزال ودفع الثعلب المكار على الفول داخل الحفرة فوقع بداخلها. فرحت البومة وقالت للغزال هيا يا صديقي سوف أدلك على الطريق للعودة إلى قطيعك. بدأ الصباح يشع نوره والعصافير تزقزق على الأشجار، وبدأ الغزال برؤية الأشياء من وضوح وبوضوح تام، فعرف أنه اقترب من بيته. وشكر البومة الطيبة على مساعدتها، ولكن حينها لم تستطع البومة العودة إلى غصنها لأنها لا يمكنها الرؤية إلا في الظلام. فاقترح عليها الغزال أن تستريح وسوف يساعدها بعد ذلك في العودة. وهكذا اتفق الاثنان على أن تبقى صداقتهما إلى الأبد. أرأيت يا صلاح كيف التعاون بيكون جميل وجيد؟ ما رأيك بالقصة يا أسيل؟ كانت جميلة أو لا؟
5: جميلة.
4: كانت جميلة ونتعلم منها بالفعل المساعدة والتعاون. ماذا تبقى لدينا يا شهر؟
6: بعد إن استمعنا إلى قصة اليوم نذهب لفاصل ثم إلى فقرة معلومات مفيدة.
4: إذن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم إذن أحباب الصغار، وعن ماذا سوف نتحدث اليوم يا صلاح؟
1: عن مملكة النحل.
0: بالفعل عن مملكة النحل. مملكة النحل تعيش حشرات النحل ضمن مجموعة عائلية كبيرة تسمى مملكة النحل، حيث يصل متوسط أعداد النحل في المملكة حوالي 60,000 نحلة في فترة الذروة لموسم النمو، ويعد وشط الشمع الهيكل المركزي للمملكة المكون من غرف أو خلايا شمعية بيضاء ذات شكل سداسي الجوانب، بينما يختلف حجم هذه الغرف تبعا للهدف منها، فالغرف الصغيرة تنشأ لتربية النحل العامل، وأما الغرف الكبيرة مخصصة لتربية الذكور، وعادة ما يتم بناء مشط الشمع في منطقة محمية أو تجويف موصول مع فتحة بحجم ممحات قلم الرصاص أو أكبر لإخفاء المملكة. ومن الجدير بالذكر أن النحل يرتبط ارتباطا وثيقا بالدبابير، وتكون وظيفة النحل تزويد الصغار بحبوب اللقاح الممزوجة مع العسل، في حين أن الدبابير تقوم بتزويد الأعشاب بالحشرات أو العناكب. تعد حشرات النحل مخلوقات صغيرة اجتماعية تعمل ضمن نظام طبقي بهدف إنجاز المهام المكلة إليها لضمان بقاء المملكة، وهناك الآلاف من النحلات العاملات المسؤولات عن التغذية والتنظيف والتمريض والدفاع عن المجموعة. الملكة هي أم النحل والنحلة المهيمنة على المملكة، يتم اختيارها وهي في مرحلة اليرقة من قبل النحل العامل، وبعدها يتم الاعتناء بها وتغطيتها بالهلام الملكي الغني بالبروتين. أما النحل العامل تكون جميع أفراد النحل العامل من الإناث، وتقوم بإنجاز جميع الأعمال الروتينية التي لا علاقة لها بالتكاثر، حيث تكون النحلات العاملات في بداية حياتها يرقات غير قادرة على إطعام نفسها، فتقوم النحلات العاملات الكبيرة بتغذيتها بسائل يسمى هلام عامل، حيث تأكل 800 مرة في اليوم بهدف بناء مخازن الدهون. بعد 8 أو 9 أيام تتحول اليرقات إلى شرانب، وبعد 3 أسابيع تكون النحلة العاملة قد مضغت كامل شرنقتها وتصبح مستعدة للذهاب للعمل، حيث يتضمن عملها الحفاظ على العسل وبناء أقراص العسل وتغذية الذكور وتخزين حبوب اللقاح والبحث عن الطعام والرحيق وحراسة مملكة النحل وغيرها من الوظائف الأخرى.
1: انتهت فقرة معلومات مفيدة وانتهت حلقة هذا اليوم، انتظرونا غدا نفس التوقيت. إلى اللقاء.
0: إذن انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: كنتم مع ألوان الطيف
3: من إخراج نصر الأغبس.
4: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فقد رشد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المستمعون الكرام، العقل هبة من الله تعالى لبني البشر، لأنه فضلهم على كثير ممن خلق. فلما كانوا من أصحاب العقول وجب عليهم أن يفكروا بها للتفكير السليم، ولا يتبعوا أهواءهم. فكما يقال، الأهواء حجب تغطي العقل وتشده إلى البهيمية. أيها المستمعون الكرام، المشركون والكفار اتبعوا هذه الأهواء التي تنأى بصاحبها عن الحق وتزين لهم الباطل، فيصدر أحكاما ليس لها من الحقيقة نصيب، ويدعون ما ليس بصحيح، ويزينون لأنفسهم ولمن تبعهم أنهم قد أصابوا كبد الحقيقة، والحقيقة أمامهم لكنهم لا يرونها أو يتعامون عنها. فالقرآن الكريم يورد كثيرا من افتراءاتهم، ويبين تفاهاتها وسفاهتها بقول محكم تتجلى فيه الفكرة المقنعة والبرهان الساطع أو السخرية اللاذعة. فهلما أيها المستمع الكريم والمستمعة إلى آي القرآن، نقف على بعض منها. فالكفار يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب والافتراء على الله حين يقرأ عليهم القرآن، فكيف رد القرآن على دعواهم الكاذبة هذه؟ قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالرد أيها المسلمون كان على ثلاث مراحل. الأولى أن الله تعالى يعاقبه إن كان مفتريا عليه، ولا تقدرون أنتم على رد عذابه، فكيف أفتريه وأدعيه لأجلكم وأتعرض لعقابه؟ أنتم تقولون سحر وشعر وغير ذلك من الطعن، فالله شهيد على صدق دعوتي وحسن تبليغي، ويشهد عليكم بالجحود والنكران، فإن عدتم وآمنتم فهو يتوب عليكم ويرحمكم. الثانية: لست أول رسول جاء الناس بما جئت به، فلأي شيء تنكرون علي؟ ولا أدري بما يقضي الله علي وعليكم، فأنا متبع لا مبتدع، ونذير لكم من عذاب الله. الثالثة: أخبروني يا معشر المشركين، إن كان هذا القرآن من عند الله حقا وكذبتم به، كيف يكون حالكم؟ ولقد عرف أحد علماء بني إسرائيل صدقي، وعرف ما قلته فآمن بالقرآن، وكفرتم أنتم، ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ إنه رد رائع سد عليهم مسالك افترائهم، ويعود الكفار إلى التكذيب ورمي الصادق الأمين بالافتراء على الله، مدعين أن القرآن صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من

والجواب المفحم يتضمن ما يلي: أنتم عرب فصحاء مشهود لكم بالبلاغة، فهاتوا 10 سور مفتريات كما فعل محمد على زعمكم، استعينوا بكل إنسي وجني إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن من عند غير الله. إذا لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم لا يستطيع ذلك، وما يقرأه عليكم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا العاقل من يسلم حين يرى الحق ساطعا واضحا، بل إنهم يدعون أن روميا علمه القرآن. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر،

أيها المستمعون الكرام والمستمعات، روى ابن إسحاق أنه كان في مكة فتى أعجمي قرب الصفا يبيع بعض السلع البسيطة، يمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يمر عليه الناس، ويكلمه كما يكلمه الآخرون، ولم يكن هذا الأعجمي ليتكلم من العربية سوى كلمات وجمل لا يكاد يبينها ولا يحسن نطقها. ادعى كفار مكة أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة، وعلى الرغم من أن هذا الادعاء لا وزن له، إلا أنه ينبغي أن نشير إليه رادين على تخرصات المشركين. لو كان هذا الغلام ذا حكمة وفهم ما وضع نفسه في هذا الموضوع الذي هو فيه، يمر عليه الجميع من كبار وصغار وينظر الكثير منهم إليه نظرة ازدراء. أن لهذا الفتى أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة على فرض وجودها عنده، وأداة التعليم واللغة وحسن البيان ليست فيه، وكما يقال وفاقد الشيء لا يعطيه. لقد كان أحرى بهذا الأعجمي الذي اتصف بالعلم والحكمة على حد قول الكفار أن ينسب القرآن إلى نفسه، فيفخر بذلك على أهل مكة ومن حولها، ويتبوأ فيهم مركز الصدارة لا خانة النسيان. لما تكاسل هؤلاء جميعا فلم يتعلموا منه إن صح زعمهم، فأفادوا واستفادوا ونافسوا محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته. وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم حسب ادعائهم تعلم من ذلك الفتى الأعجمي القرآن والسنة ثم صاغ ذلك بأسلوب عربي مبين، أما كان أهل قريش وهم أفصح العرب أن يصوغوا الأفكار بقالب سام من البلاغة شأنهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا، فأحرى بهم أن يصدقوا أنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فهم يقسمون بالله، والعجيب أن الذين يقسمون بالله يكذبهم سبحانه وتعالى ويؤكدون أن الميت لا يبعث. وسبحان الله، قد وعد ووعده حق أنهم سيبعثون، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قولا؟ إنه الله جل وعلا. ولهذا البعث لأمرين اثنين: أولا ليوضح لهم ما اختلفوا فيه، والثاني ليدفعهم بكذبهم وافترائهم على الله ورسوله إلى جهنم وبئس المصير. وبعض الفاسقين الجلاوزة، بل كلهم، يأمرون الناس بالكفر ويدعون أنهم يحملون عنه العذاب في الآخرة إن كان هناك يوم بعث ونشور. ولهذا قال الله تعالى:

كلنا يعلم ما يفعل الشركاء بعضهم ببعض من الدسائس والمكر وسعيهم إلى إقصاء من يستطيعون إقصاءه. فالله تعالى قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فهل هذه الآلهة تدفع عنهم هذه النار المحرقة؟ ولهذا قال تعالى مؤكدا الفكرة نفسها: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلماذا هم إذن آلهة إن كانوا ضعفاء محكومين؟ ويتعجب الكفار أن يكون الرسول بشرا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فيرد الله تعالى عليهم ببساطة متناهية: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ومن العجيب أن صفاقة الكفار لا تقف عند حد، فهم يدعون أن الملائكة إناث وأن الله أمرهم بعبادتها، ولو شاء ما استطاعوا عبادتها، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فيسخر الله تعالى منهم حين يسألهم: هل حضرتم خلق الملائكة فرأيتموهم إناثا؟ إن الملائكة ستكتب شهادتكم ويوم القيامة تحاسبون عليها، وهل أنزلنا عليهم كتابا يقول مثل هذه التخرصات؟ لا، بل إنهم رأوا آباءهم ضالين فسلكوا طريق الضلال هذا. والعجيب أيها المستمعون الكرام أنهم ينسبون إلى الله الخالق ما لا يرضونه لأنفسهم، فهم يكرهون الإناث ويحزنون إن رزقوا بهن، وينكفئوا إلى بيوتهم خجلا أن يسمعوا أحدا أو يشير إليهم أحد أنهم رزقوا بنات، ويسعون إلى دفنهن أحياء ويجعلون الملائكة إناثا وينسبونهن إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا وليس آخرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين له أن يتعلم؟ إن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى لا شك. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آية.

0: أوت العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن أيها الإخوة المستمعون، القرآن يعلمنا أن نكون واعين، نرد على الافتراءات التي ينشرها وينثرها الأعداء هنا وهناك ابتغاء التشكيك والطعن بطرق واضحة ودليل بين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
5: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجز السابع مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مارب، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المفعول له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 958 جريمة

ما وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 2026 في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ومديريات الوزعية وموزع والمخا وذباب بمحافظة تعز. وبحسب التقرير ارتكبت الميليشيات الحوثية 177 جريمة قتل مباشر طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال، من بينها 38 جريمة قتل مدنيين برصاص قناصة ميليشيا الحوثي و72 جريمة تصفية ميدانية طالت جرحى تابعين للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن بعض الجرحى جرى تصفيتهم أمام أطفالهم وأسرهم، فيما تم تصفية آخرين داخل المراكز الصحية والمستشفيات. دمرت القوات المسلحة عربات وأسلحة وقضت على عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالقرب من ميناء المخا بمحافظة تعز. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة قضت على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية. أكدت هيئة التشاور والمصالحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئيسي والحكومة ومساندتها لقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الراهنة. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها يمن موبايل ويول اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014 وتتضمن دعوات لما تسميها الميليشيات العفو والعودة. شدد اجتماع إعلامي عقد في محافظة مأرب على أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام في مساندة المعركة الوطنية وإبراز المواقف الرسمية والشعبية والسياسية وإسناد الجهود المبذولة في مختلف المجالات وتعزيز الوعي والمجتمعي في مواجهة التحديات. أكد الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع بحضور قيادة المكاتب والمؤسسات الإعلامية الرسمية على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية. ختاما الموجز نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبعهم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقترب منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. موضوع حديثنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام السيادة الوطنية. مستمعين الأعزاء، السيادة مبدأ جوهري يخص سلطة الدولة، فالدولة ذات سلطة سيادية تحتكر بموجبها السيطرة السياسية على إقليم معين، كما تحتكر بالتبعية لذلك وسائل هذه السيطرة. والسيادة تعني الصلاحيات التي تعد حقوقا للدولة بممارستها في النطاق الإقليمي لها، كحماية الحدود والحفاظ على الأمن وغير ذلك. والسيادة الوطنية تضمن للدولة أن تكون كاملة السيادة ولا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله واختيار حكامها أو استبدالهم بموجب الدستور القائم في البلد. تقوم السيادة الخارجية للدولة على مبدأ الاستقلال السياسي ومبدأ حق التقرير المصير، وهي بدرجة رئيسة تعتمد على تحرير الشعب والوطن بكامل قواه من أي تدخلات خارجية، سواء كانت في صورة امتدادات أيديولوجية إعادة سواء كانت في صورة امتدادات أيديولوجية أو تدخلات سياسية أو أذرع ميليشاوية، كما هو وضع الميليشيا الحوثية ذراع إيران في اليمن. فالاستقلال السياسي يعني حرية اتخاذ القرار الوطني وحرية ممارسة السلطة الوطنية دون وصاية خارجية أو أي امتداد أيديولوجي أو تدخل سياسي أو تصدير لمشروع فوضوي أو إرهابي أو ميليشيا مدعومة خارجياً. فإن ذلك يعني انتفاء السيادة الكاملة للدولة، حيث تصبح الدولة في وضع الوصاية والتبعية.

مستمعينا الكرام، لقد صارت السيادة الوطنية أحد المبادئ الرئيسة المعترف بها دوليا، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن السيادة للأمة غير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها. ويقرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد تطور مفهوم السيادة الوطنية إلى مبدأ السيادة للشعب، حيث صار الحاكم ممثل للشعب، فالحكام يمارسون السيادة باسم الشعوب، فالشعوب وحدها هي صاحبة السيادة.

0: أعزائنا المستمعين، للسيادة الوطنية وجهان، هما السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، حيث تعنى السيادة الخارجية بتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية وحريتها في إدارة شؤونها الخارجية، وهي مرادفة للاستقلال السياسي ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأي دولة أخرى والتزام مبدأ المساواة بين جميع الدول ذات السيادة. أما السيادة الداخلية فتكون ببسط الدولة سلطانها على إقليمها وولاياتها وبسط سلطانها على كل الرعاية وتطبيق النظام والقانون على جميع المواطنين دون تمييز، وتنفرد الدولة بتطبيق القانون، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى تنافس أو تنتقص من سلطة الدولة، وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية شاملة وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها وسيادتها. المستمعون الأفاضل، إن علاقات الدول ببعضها البعض تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، وحتى حينما تقدم الدول مساعدتها ودعمها لبعضها البعض فإنها تفعل ذلك في إطار الحفاظ على مبدأ السيادة العامة للدول، وهي مسألة محسومة في القانون الدولي والعرف السياسي. لكن حينما تتطوع بعض فئات المجتمع وطوائفه وأحزابه وتكتلاته لهدم أسواره وفتح الأبواب أمام المنظمات الدولية والدول الخارجية للتدخل في شؤون الوطن والدولة، فإنها عند ذلك تقدم خدمات كبيرة للقوى الاستعمارية والمشاريع المتعدية على حساب الوطن والشعب وعلى حساب الدولة والسيادة. قد تبدأ في صورة مشاريع خيرية أو تنموية أو تأهيلية، لكنها ما تفتى أن تتحول إلى معارضات وانتقادات للدولة والوطن، تفضي إلى استدعاء المشاريع الخارجية للتدخل في سياسات الداخل الوطني، وحينها تنفتح أبواب الصراعات وتتعدد بتعدد أقطاب الصراع الخارجي، فيغدو الوطن مسرحا للصراعات الدولية والإقليمية، وهذا ما هو حاصل اليوم في وطننا الحبيب. إذ لولا أن الميليشيا الحوثية فتحت الباب للتدخلات الإيرانية لما وصل الحال إلى ما هو عليه. مستمعينا الكرام، لولا الميليشيا الحوثية وحروبها ضد الدولة بدءا في صعدة وحتى إسقاط العاصمة صنعاء في 2014، لما رأينا إيران تتدخل في الشؤون اليمنية، ولما رأينا المجتمع الدولي يضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن أول طريقة للحل لمشكلتنا اليمنية هي استعادة السيادة الوطنية باستعادة القرار الوطني ومغادرة مربع الوصاية الدولية الممثلة بالبند السابع، وهذا ما يتطلب إجماع كل القوى الوطنية على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. مستمعينا الكرام، إن مزايدة الميليشيا الإرهابية الحوثية بالحديث عن السيادة ليس في الحقيقة سوى تغطية على جريمتها وخيانتها العظمى بفتح اليمن على مصراعيه للاحتلال الإيراني الفارسي، وهي في الأصل ليست سوى احتلال سلالي هاشمي متحالف مع الفرس عبر تاريخه الإمامة الهادوية التي تنتسب إليها. ولقد اعتقد الكثيرون أن هذه السلالة قد بلغت رشدها بعد ثورة 26 سبتمبر 1962، غير أن حروب هذه الميليشيا الإمامية السلالية العنصرية وانقلابها على الدولة والسلطة الشرعية وتحويل اليمن إلى ساحة للصراعات باستدعاء الاحتلال الإيراني بكل الأشكال والصور، وضعنا أمام الصورة الحقيقية للسلالة العلوية الهادوية وميليشياتها الحوثية، وأنها لا تمثل هذه الأرض ولا تنتمي إلى تاريخها ولا حضارتها بقدر ما تمثل حالة الاحتلال السياسي والثقافي المسكون بأوهام القداسة الزائفة، وأنها السبب الرئيس وراء كل الصراعات والحروب في اليمن والمتسبب الأول والأخير في كل التدخلات والصراعات في اليمن. مستمعينا الكرام، لن يحقق اليمنيون أمنهم واستقرارهم بدون استعادة السيادة الوطنية لليمن، ولن يتمكنوا من استعادة السيادة الوطنية إلا بتخليص اليمن من هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية، وبشكل أعم تخليص اليمن من السلالة الإمامية الفارسية بكل جذورها. المستمعون الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. حتى الملتقى في الحلقة القادمة بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. أنا معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء الأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا

0: صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
2: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

أبطال جيشنا الوطني العظيم فرسان الحق والواجب، لن يعود اليمن السعيد إلا بسواعدكم يا أولي البأس الشديد، ولن يخرج الوطن من أزمته إلا عبر رجال أشداء على الأعداء رحماء بينهم. نعم، رجال صنعتهم العقيدة القوية وصقلتهم المحن الشديدة، رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم، رجال كالأسود ليوثا وكالسحاب غيوثا وكالجبال قمما وكالنار حمما، رجال يصدق فيهم قول الحق جل في علاه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الأيام دول متغيرة والأزمات كشافة فضاحة تظهر معادن الناس وتكشف حقائق البشر، فمن صادق وكاذب ومن أمين وخائن ومن مجاهد وقاعد ومن ثابت ومنبطح، وشأن الأزمات في الناس كشأن النار في المعادن، فالمعدن الخسيس يفنى والذهب الخالص يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

أيها الرجال الصناديد والأبطال المحاديد، إنما يجري اليوم غربلة وتمحيص لمعرفة الرجال من أشباه الرجال وتمييز بين الطيب والخبيث، فلا يثبت أمام هذا التمحيص إلا رجال كالجبال ثباتا وشموخا وكالبحار عمقا وعطاء. يا أبطال جيش الوطني الصامل، أنتم من سيعيد لنا مجدنا ويحقق لنا عزنا ويبني وطننا ويحفظ ديننا ويرفع رايتنا. رجال لا كالرجال، رجال صنعوا في محاضن الأزمات وتربوا في مدارس الامتحانات، عيشهم في الخنادق إلى الفنادق تعرفهم ساحات الوغى لا أسواق الخنا. رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، رجال ولدوا من رحم المعاناة والأزمات، فالأزمات تصنع الرجولة والبطولة وتخرج للأمة خير سادة وقادة.

أيها المناضلون الأحرار والأطهار، لا خيار إلا المضي قدما لتحرير الوطن وانتشاله من دوامة الحمم المهلكة لجداره الشامخ، وبرفع الظلم والطغيان عن شعبه العريق. وأنتم لديكم العزيمة والإصرار والإرادة والإيمان العظيم الذي يقهر عصابة الانقلاب ويقهر أسيادهم المجوس وينقذ وطنكم ويحفظ كرامة شعبكم. يا أصحاب الوفاء والثبات، بفارغ الصبر ينتظر الوطن الخلاص والانعتاق من نكبة العار والدمار وكل إفرازاتها الخبيثة اللعينة، فأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم تملكون ما يفتقد إليه الآخرون، تملكون العزيمة والإرادة والإيمان بعدالة قضيتكم، لأنكم عشاق الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن أرضكم وعرضكم وكرامتكم وعزكم وشموخكم ودينكم، رافضين الخضوع والخنوع والذل.

أيها الرجال الأبطال، إن للرجولة مظاهر واضحة ومفاهيم ظاهرة، من تشبث بها وتمسك كان رجلا حقا وصدقا. فالرجال مبادئ ومواقف، والتاريخ لا يرحم، والوطن أكبر من الجميع. أبطالنا الأشاوس، أنتم صوت الضمير الوطني، صوت الشعب والأرض، صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. ومعكم لن يتجمد التاريخ، وسيبقى مجدكم المنارات العالية التي تضيء ليل اليمنيين والعرب الليل الطويل. ومع ضآلة الكلمات التي نكتبها أمام شهادة الدم، نؤمن أننا شعب عظيم، شعب له جذور وأصول وحضارات، وسوف يعود إلى الأصول والجذور، وأنه سوف يعود ليبحث من جديد عن المكانة اللائقة به تحت شمس هذا العالم. أيها الرجال العظام والأبطال الجسام، اعذرونا أننا لا نستطيع تقبيل رؤوسكم، لأنكم أعلى منا وأطول وعمالقة في إنجازاتكم وانتصاراتكم. واعلموا جيدا أن الملايين من شرفاء الشعب يقفون في خندقكم ويؤمنون بحتمية انتصاركم.

قواعد ومبادئ حربية. قواعد الاشتباك الستة. في كل فن قتالي ولكل مدرسة عسكرية هناك مجموعة من القواعد. هذه القواعد توضح النقاط الأساسية لكل مقاتل. الهدف منها هي اختزال واختصار كافة التدريبات القتالية في قواعد تكون في جانب المقاتل عند الاشتباك مع العدو. والعلم فإن مفهوم الاشتباك هو الدخول في تماس مباشر مع العدو لفظيا أو فعليا، وهذا الاشتباك سواء كان مدروسا أم غير مدروس فإن المقاتل عليه أن يراعي مجموعة من الضوابط والقواعد تجعله يمر من هذه المعركة بأقل ما يمكن من خسائر. القاعدة الأولى عدم الاستهانة بالعدو، وهي من أهم القواعد التي تجنب المقاتل من الوقوع في شباك الهزيمة، حيث لا يؤخذ العدو على ظاهره وإنما يتم التعامل معه على أنه أقوى مما هو عليه وأذكى وأكثر حكمة، وبذلك فإن العدو وفي حال إظهار إمكانياته العقلية أو البدنية عند الاشتباك فإنه لن يشكل خطراً ولن يحقق بذلك عنصر المفاجأة. القاعدة الثانية خداع العدو وإخفاء نقاط القوة لديك، ومن خلال هذه العملية فإنك ستوهم العدو بأنك تطابق ظنونه من عدم امتلاكك للقدرة على ردع هجماته، لا سيما عندما تخفي نقاط قوتك عنه فيظن بأنه قد تمكن منك وأنك غير قادر على المطاولة والمناورة وأنك أصبحت تحت قبضته بشكل كامل، وعند ذلك فأنت بحاجة للعمل وفقا للقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تحقيق عنصر المفاجأة، وذلك بعد أن جعلت العدو يظن بأن نقاط قوتك هي نقاط ضعفك وأنك تعبت وأصبحت غير قادر على الاستمرار، فإنه بشكل طبيعي سيتخلى عن تركيزه الدفاعي ويزيد من تركيزه الهجومي، مما يعطي الفرصة لاستخدام جميع نقاط القوة في صالحه من خلال تحقيق ضربات هجومية تتصف بسرعتها ودقتها ضاربة أهدافا موجعة تضعف العدو وتقلل من قوته الهجومية وتربك وسائله الدفاعية. القاعدة الرابعة التركيز على هدف واحد لتحقيق الانتصار عند الاشتباك مع العدو، فأنت بحاجة إلى تحديد هدف ثابت عند العدو توجه إليه ضرباتك بشكل مستمر ومتكرر. هذه القاعدة الهجومية ستحقق المرجو منها من خلال أمرين، أحدهما أن الخصم سيعاني من تكرار الضربات على نفس النقطة مما يدفعه إلى إشغال قوته الدفاعية في حماية هذه النقطة وإشغال تركيزه على قوتك الهجومية في حال الرغبة في استهداف نفس النقطة. أما الأمر الآخر فإن كثرة الضربات ستزيد من تحقق الألم في المنطقة مما يجعلها غير قادرة على تأدية وظيفتها القتالية أو الدفاعية، ولا سيما إن كانت إحدى المفاصل المهمة في عملية الهجوم والارتكاز. القاعدة الخامسة عدم التريث في الهجوم، وهذه القاعدة تطبق في حالات كون العدو أكثر قوة وعزيمة، حيث كلما كانت الهجمة والاشتباك سريع وكانت الضربات تستهدف نقاطا خطيرة في بنية الخصم كانت النتيجة أفضل، حيث انتهاء الخصم بألمه سيتيح الفرصة لتوجيه ضربات أكثر واتخاذ أوضاع للمسك والسيطرة أقوى مما سيجعله يعلن الاستسلام من غير توجيه أي ضربة هجومية ولو بسيطة. القاعدة السادسة الانسحاب بأقل الخسائر. ليس من الحكمة الاستمرار في الاشتباك عندما يكون العدو أكثر قوة منك، وليس من الحكمة إظهار كل إمكانياتك في اشتباك تتوقع فيه هزيمتك، ولعل أهم القرارات التي يتخذها المقاتل هي الانسحاب والتهيئ إلى جولة ثانية أفضل من السقوط بشكل نهائي. والانسحاب مع الاحتفاظ بالأسرار والإمكانيات يتيح لك الفرصة في تعويض ما فاتك ومعالجة أخطائك التي أودت إلى خسارتك، مع الاحتفاظ بفرصة تحقيق عنصر المفاجأة مطبقا القواعد الخمسة آنفة الذكر. أنا جندي مدافع في سبيل الله.

أيها شهداء الأبطال، السلام عليكم يا حماة الوطن والدم والدين والأعراض، يا صناع المجد والتاريخ، بردا وسلاما عليكم أيها الفرسان، يا من فديتم بأنفسكم وضحيتم بالغالي والنفيس لله وللوطن والشعب دون طمعا بشهرة أو مال أو جاه. سلام عليكم يا شهداء الله بالأرض، فأنتم لستم بعداد الأموات أيها الشهداء، بل أنتم أحياء عند ربكم ترزقون وتذكرون على ألسنة الشعب بالدعاء والمغفرة والرحمة والسكينة، مخلدون في سجلات المجد والشرف والتاريخ حتى قيام الساعة. أيها الشرفاء السابقون على درب الشهادة، اعلموا أنه ما زال هناك بين ظهرانينا رجال شرفاء أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى العظماء.

مستمعينا الاعزاء حماة اليمين البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
8: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
9: سجنوا في زنزانة وأخو في زنزانة بينهم جدار.
10: لو ما زرناه مرة قال إنه حصل لهم تسمم غذائي، قال حتى ورموا قال كلهم مدري إيش.
11: المختطف يعاني في سجون الحوثيين ابتداء من مرحلة الإخفاء القسري. كل المختطفين يعانون من فترة الإخفاء القسري، يتعرضون فيها للتعذيب.
7: لا أحد مستثنى من عبث الميليشيا الحوثية، فمنذ انقلاب الجماعة الكهنوتية على الدولة وإسقاطها صنعاء في 21 من سبتمبر عام 2014، تحولت السجون في البلاد إلى أقبية تزج فيها النخب والأصوات المعارضة من أبناء الشعب اليمني، النشطاء السياسيون، الحقوقيون والطلاب والصحفيون والأكاديميون. سواء كنت في الشارع أو المنزل، في الجامعة أو مقر العمل، من أي مكان فأنت عرضة للاختطاف والإيداع في زنازين مظلمة ما دمت لا تفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها هؤلاء الإماميون الجدد. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، ونفتح فيها ملف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي تمارسه جماعة الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين.
10: وصلت التقارير ما يقارب 1000 شخص من أصل أكثر من 12,000 مختطف داخل اليمن تعرضوا للتعذيب، بعضهم وصل التعذيب بهم إلى الموت، وبعضهم وصل إلى حد الإعاهة المستديمة والإعاقة.
7: أخت يونس وصهيب الجردي إحدى النسوة اللواتي اختطف الحوثي ذويهم تروي حكايتها وكيف تعيش ذكرياتها التي بقت مرسومة في أركان منزلها.
12: صاحب يونس يعني أكثر ناس يمكن كانت حياتي معهم، كانت مشاكستي معهم واصل، يعني مجرد ما يدخلوا البيت ونكون موجودين كلنا داخل البيت، يعني ما خلاص ما نقدرش نجلس، تبغى ضربة ما نقدرش صراحة. فهذه يعني المواقف كل أحيانا ما أجلس أتذكرها وأعيدها كذا في داخلي، لكن على طول الدمعات كذا تنزل وما أقدرش إني أمسك نفسي، يعني أقول لو الآن صايب موجود إحنا فوق الأكل مستحيل إحنا نجلس كذا من غير.
7: تؤكد حالات الانتهاكات الموثقة بأن الأعوام الماضية شهدت موجة من الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي مارستها ميليشيا الحوثي بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الأطفال والنساء، وإن كثيرا ممن تعرضوا للاعتقالات التعسفية كانوا عرضة أيضا للمعاملة الوحشية والقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل سجانهم، ووفقا للمؤشرات الإحصائية لقاعدة الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها، فقد تصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين بالاعتقالات التعسفية وبأعداد تتجاوز التوقعات. يحكي ضحايا الاعتقالات التعسفية عن تفنن سجانيهم في استخدام وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، وأنه كان يتم احتجازهم في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة بالإضافة إلى المدارس فضلاً عن السجون العامة. وكان يتم حشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية، ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحامين. والكثير من هؤلاء المختطفين أصيبوا بالأمراض الجلدية المعدية نتيجة انعدام النظافة والتهوية وأماكن الصرف الصحي.
10: حالة صعبة يعني جدا، وتربية الأولاد مسؤولية كبيرة يعني. أنا معي 4 أولاد يعني تربيتهم صعبة جدا من دون أب، تم اعتقاله من مكان عمله يعني هو يمارس عمله. لماذا هو معروف يعني لماذا؟ لأنه صحفي إعلامي حر يعني يقول كلمة الحق، ما يعجبوش يسكت على الباطل. وهذا تم اعتقاله يعني كان يلاحقهم أوقات أوقات، حتى قد غلقوا المكاتب كسروا عليهم كل شيء. في الأخير جلسوا في فندق، بعدين اعتقلوهم من الفندق هذا وجلس فترة مخفي يعني ما كناش نعرف مكانه ولا لنا، بس ما حش دارين فين يعني. مرة سرنا للبحث الجنائي قالوا هو موجود بس الزيارة ممنوعة، وحيان يقولوا مش موجود وحيان هكذا. وبعدها نقلوا وما أدرينا ايش فين نقلوا لمدة 4 شهور.
13: أنا أم فارس مفكور، بزوبني من الشارع. بعدها جلسنا يعني دورنا عليه ما لقينا إلا بعد 7 أشهر. كان يقولوا ما بحد. في الأخير قالوا يلا يفعلوا خير يعني الزيارة، هذا صاحبة الزيارة قال يفعل خير خلاني أزوره مرة بس. بعد 2 سنين قلت له، وهذا الثالثة بالحين مريض.
14: تم اختطف صاحب في 1/9/2015، لا ندري كيف هزم الشارع يعني. خرج من البيت يعني سير، كان مع امتحانات في الجامعة، وهجموا علينا للبيت يعني تحموا البيت الساعة 1 بعد منتصف الليل، ودخلوا يعني نطشوا في البيت ونعثر وذاك دور وذاك. بس ما أبوه تعب علينا مرة في الفطر ذاك قبل رمضان، وحين ابنه من يصير يسعفه خلاص قدوا شيء يموت بيننا يعني. احنا كل احنا نسوان دخل البيت يعني ما نسوي.
7: فالبات أكباد تقضي زهرة أعمارها في غياهب سجون ميليشيات الحوثي بعدما اختطفت، بينما الأمهات يبحثن عمن تبقى من كبد يذبل ويكمد رويدا رويدا. غاب الآباء قتلا وتشريدا وقتالا، ولم يتبقى سواهن يبحثن عن فلذاتهن في غياهب سجون مظلمة. عشرات الآلاف من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي خلفوا وراءهم مئات الآلاف من المعذبين في الأرض. رابطة أمهات المختطفين أخذت على عاتقها مهمة البحث عنهم عبر مظاهرات واحتجاجات واعتصامات ومساع لتدويل قضية الاختطاف حقوقيا وإعلاميا.
15: الرابطة ترفض تسييس قضية المختطفين، تريد أن تضع قضية المختطفين في مسارها الطبيعي، المسار الإنساني.
16: الرابطة هي عبارة في الحقيقة عن مجموعة من الأمهات والزوجات والبنات والأخوات والقريبات للمختطفين والمخفين قسرا. هؤلاء السيدات التقوا أمام أبواب السجون. في الحقيقة تشكلت الرابطة لأهداف متعددة، أول هذه الأهداف هو السعي الحثيث والدؤوب لإطلاق سراح أبنائنا المختطفين والمخفين قسرا، العمل في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والمسلحة هو عمل صعب جدا، لأننا ببساطة نستطيع أن نقول أن مساحة الحرية ضيقة جدا جدا. أنشطتنا يعني مختلفة، أبرز هذه الأنشطة هي الوقفات التضامنية السلمية الجماهيرية.
15: الرابطة نفذت أكثر من 64 وقفة احتجاجية ووقفة تضامنية مع المختطفين. في وقفة الرابطة أمام وأمام شيراتون وهو مقر إقامة المبعوث الإمامي للأمم المتحدة في 24/10 تعرضت الأمهات هناك للاعتداء من قبل مجامع مسلحة.
7: صادقت بلادنا على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية الحريات الشخصية وصون الكرامة الإنسانية والعمل على عدم المساس بهما بأي شكل من الأشكال باعتبارها تمثل الركيزة الأساسية للحقوق الخاصة ببني البشر ككل بدون أي تمييز وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاص. والاعتداء عليها يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
17: تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان أين أبي؟ جاء هذا التقرير ليكشف حجم مأساة عشرة المختفين قسريا من معارضي الحوثيين في مناطق يسيطرون عليها واعتقالهم تحت تهديد السلاح. الاعتقالات تمت في محافظة مختلفة كصنعاء وإب وتعز والحديدة، وفي الغالب الأعم من الحالات لم يبلغ المعتقلون بسبب القبض عليهم، واحتجز بعضهم لما يقرب من 17 شهرا دون إحالتهم إلى محقق النيابة أو أحد القضاة. العفو الدولية تحدثت عن وثائق تبين توصل النيابة في صنعاء إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز عشرة النشطاء السياسيين والصحفيين وأمرت بالإفراج عنهم ولكن دون جدوى. احتجز كثير من المعتقلين في أماكن سرية مؤقتة بينها بيوت خاصة كما نقل عدة مرات إلى مواقع مختلفة. ولا يزال رهن الاحتجاز 18 شخصا ممن وردت حالتهم في تقرير العفو الدولية ولا يعرف مكان ثلاثة منهم. أحصى تقرير أمنيستي نحو 60 حالة لمعارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين وأساتذة جامعات وغيرهم ممن عانوا من التعذيب وحرموا من الاتصال بمحامين أو بعائلتهم. ومن الحالات المذكورة الطالب عبد الإله سيلان وقبض عليه في صنعاء قبل عام، بل وذكرت عائلته أن أفرادا من قوة الأمن عذبوه على مرأى منهم عندما زاروه في مكان احتجازه. كما مضى أكثر من عام والغموض التام يلف مصير محمد قحطان السياسي البارز في التجمع اليمني للإصلاح منذ 4 نيسان/أبريل من العام الماضي بعد مداهمة قوة عسكرية تابعة للحوثيين لمنزله. تقرير أمنيستي يتوافق مع أرقام منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية التي تحدثت عن 53 حالة اعتقال تعسفي بينها 10 صحفيين و26 حالة اختفاء قسري نفذها الحوثيون ضد مدنيين مختلفين ومعارضين سياسيين.
7: قضية المختطفين والمعتقلين في اليمن كارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث التي يعاني منها اليمنيون من مجاعة وكوليرا وقتل خارج القانون، وهي أمور تعاني منها الآلاف من الأسر اليمنية جراء الانقلاب الحوثي. هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية مثل Human Rights Watch ووكالات أنباء معروفة مثل Associated Press وكذلك منظمات يمنية تحدثت عن آلاف من المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا في أيدي هذه الميليشيا. وبحسب حقوقيين يوجد سجون كثيرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي، وتقول منظمات إن الميليشيا حولت مدارس ومنازل وقلاع تاريخية إلى سجون سرية يمارس فيها التعذيب ضد المعتقلين بمن فيهم الأطفال والنساء. نستمع للناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم القعطبي وهو يحدثنا عن مدى فداحة هذه الانتهاكات أمام القانون الإنساني الدولي.
18: هذه أصلاً كارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون من المجاعة والكوليرا والقتل خارج القانون. ومسألة المعتقلين مسألة إنسانية وكوارثية حقيقية. هناك الآلاف من اليمنيين في السجون التي تخضع لميليشيات الحوثي في صنعاء. هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية معروفة كمنظمة Human Rights Watch وأيضاً وكالة الأخبار Associated Press لديها التحقيق بذلك، وأيضا منظمات يمنية كمنظمة سم تتحدث عن آلاف من المعتقلين والمختطفين والمخفين قسريا في اليمن. على سبيل المثال هناك سجون كثيرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي، حولوا المدارس والمنازل والقلاع التاريخية على سبيل المثال في قلعة العامرة بمنطقة رداع إلى سجون سرية إلى تعذيب. التقارير الدولية تتحدث عن فقط ليس تعذيب مواطنين يمنيين ولكن أطفال ونساء تم يعني احتجازهم، ونحن هنا لا نتحدث على معتقلين مثلا في تم اعتقالهم في جبهات القتال، يتم الاختطافات من داخل الحرم الجامعي في صنعاء ويتم الاختطافات من المنازل ومن الأسواق ومن الشوارع، لا يوجد أي تهمة توجه إلى هذه الأشخاص. أولا لا يسمح لأسر المعتقلين بزيارة السجون هذه، هناك يعني كما قلت آلاف من اليمنيين المعتقلين لا تعرف عوائلهم ولا أمهاتهم ولا أبنائهم مصيرهم، يعني هذا بحد ذاته تعذيب نفسي لأسر المعتقلين. على مدار الساعة نحن نتحدث عن أطفال وأمهات وزوجات المعتقلين لا يعرفون مصيرهم، لا يعرفون هل هؤلاء المعتقلين على قيد الحياة، هل هذا المعتقلين يتم تعذيبهم، هل يصل إليهم الغذاء والماء، هل يعني ما زالوا موجودين. هذه جرائم حقيقية ضد اليمنيين وضد العوائل اليمنية وضد الأمهات وضد الأطفال. الحوثيين يرفضون رفضا تاما التعامل مع أي شيء يفضح الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني، لكن الأرقام هذا أنا أتحدث عن أرقام 5000 وفوق 5000 أرقام موثقة، يتم الحصول على المعلومات من ناس خرجوا من داخل السجن تم تعذيبهم، من أسر الضحايا، من الأماكن التي تم اعتقال هؤلاء الأشخاص. ولذلك الأمهات من حقهن الأساسي معرفة مصير أبنائهن والذهاب زيارتهم، يحرمون من الحق الأساسي، يحرمون الأسرى من حقهم، وهؤلاء ليسوا أسرى لأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح أصلا غير قانوني وغير شرعي، لأنها جهات ميليشاوية ولا تخضع للقانون وليست قانونية ولا مخولة حتى باعتقال الناس واختطافهم من الشوارع.
7: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات قالتا في تقرير مشترك إنهما وثقتا احتجاز عشرات المدنيين واستطاعتا حصر 36 من اليمنيين المخفيين قسريا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللا إنسانية والمهينة، فيما تجري محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة. آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين، تقول المنظمتان في تقريرهما بعضهم انتزعت منه اعترافات بالقوة حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافا للحقيقة، ما يشكل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومنع المحتجزون من مقابلة أي محام أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم. وتشير المنظمتان إلى أن المحاكمة الصورية التي يجري فيها عرض المختطفين في محكمة أمن الدولة وهي محكمة عسكرية وقضاتها عسكريون، الأمر الذي ينفي عنها صفة الاختصاص، حيث لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محاكم غير مدنية. كما تم تشكيل المحكمة خلافا لأحكام الدستور والتشريعات اليمنية وبالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة. أثناء المحاكمة الهزلية رصدت المنظمتان سياق المحكمة وراء طلبات الادعاء العام مع تهميش دور محامي الدفاع، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة بين الخصوم وقدسية حق الدفاع، ولم تعطي مهلة كافية لمحامي المختطفين لتجهيز مرافعاتهم، كما قيدت المحكمة إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية وليس لكل واحد منهم على حدة. كما لم تستجب المحكمة لطلب محامي الدفاع بتطبيق الإجراءات وفقا لما قرره حق الدفاع. ووثقت المنظمتان قيام أفراد من الادعاء العام بالتلفظ بعبارات غير مهنية وغير حيادية بحق المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة، حيث تم وصفهم بالعملاء والمرتزقة والأوغاد، وذلك على مسمع هيئة المحكمة التي لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك. لا تكتفي جماعة الحوثي باختطاف هؤلاء الأبرياء ثم إخفائهم قسريا وتعذيبهم وحسب، بل إنها تنظم حملات تشويه عبر وسائل الإعلام وتجيش منابرها الدعائية ضد المدنيين المختطفين، ويطلق متحدثوها عبر هذه الوسائل الأوصاف التي تدين هؤلاء المختطفين قبل الحكم في القضية. وتعبر المنظمات الحقوقية عادة عن خشيتها من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدة مسبقا، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها ما هي إلا ضرب من ضروب المحاكمة الهزلية فقط. يقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وراصدون لانتهاكات حقوق الإنسان في إيصال هذه الصورة البشعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في المحافل الدولية. واحدة من هؤلاء الوزيرة السابقة لوزارة حقوق الإنسان حورية مشهورة.
19: يتم رصد هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان والمقوضة للحياة الطبيعية في اليمن الحقيقة عبر راصدين ميدانيين موجودين في كل المحافظات. مجموعة من منظمات المجتمع المدني هي التي تقوم برصد هذه الحالات، لديهم راصدين في كثير من المحافظات، في معظم المحافظات، لكن في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات يعانوهم الحقيقة من بعض الصعوبة، ويكون هناك تخوف على حياتهم لأنها ستستهدفهم أيضا الميليشيات الإنقلابية. ليس فقط المنظمات الوطنية لكن أيضا منظمات دولية، أيضا اليونيسف تحدثت عن حالات وما هي إلا عينات من حالات كثيرة جدا، وإن الأعداد تفوق الحقيقة ما ورد في تقارير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأيضا في تقارير المنظمات الدولية الأخرى إن كانت اليونيسف أو كانت الهيومن رايتس ووتش ولا المنظمات الأخرى. الحالات أكثر بكثير من ما يرد، أكثر من هذه الأرقام. الحرب الدائرة منذ عامين والانقلاب المشؤوم الذي حصل في سبتمبر 2014 وقوض الحياة الطبيعية.
7: يؤمن أهالي الضحايا بعدالة قضيتهم وببراءة أقاربهم، وهم وإن كان الحزن والألم يخيم على قلوبهم وحياتهم بعد أن غيبت الميليشيا أحبابهم وأقاربهم، إلا أنهم يؤمنون بأن الله لن يضيعهم، وهم وعبر رابطة أمهات المختطفين يطلقون المناشدات تلو المناشدات للعالم كي يقف في وجه هذه الميليشيا الإجرامية، ويذكروننا دائما أن الصمت على هذه الجريمة خيانة لا تقل في واجعها عن ألم اختطاف وتعذيب فلذات الأكباد.
20: والله ما الظلم لن يطول، والظلم لا بد ينتهي، أنا كما طال ارتفاع الظلم لا بد أن يسقطه، ضروري ينتصر الحق.
21: أنا أناشد منظمات، أناشد من أي واحد يقدر يساعدنا أنه يخرج أخي مريض، أشعد يشتوى منه، يعني ما يكفيهم شنو معذبوه.
20: يعني نوجه نداء

0: لتعيدوا إلينا أبناءنا.
1: لكل من له يد، لكل من له هذا اليوم يعني شأن، لكل من يعني انظروا الذي في السجن بأي ذنب، يعني الآن اللي فقدت زوجها وما لهاش عائل غيره، اللي أولادها اللي كذا، يعني ليش؟ إيش ذنبهم؟ إيش السبب؟ إحنا بس أمنية بس واحدة إن إحنا نرجع نعيش مثل ما كنا، أسر متكاملة، أسر مترابطة، أسر موجودين كلهم. يعني سهل، أحيانا أقول سهل لو قد راح ومات سهل، ما يكونش جرحه مثل ما لما هو موجود أمامك تشوفيه مش قادرة حتى توصلي له أو تسلمي عليه.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. اليمن يدين استهداف خط أنابيب شرقي غرب في السعودية. منظمة حقوقية توثق 958 جريمة انتهاكا حوثيا خلال 9 أيام في مديرية الساحل الغربية. رئاستي التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد وحدة الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها وأمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وثمنت وزارة الخارجية الموقف المسؤول للمملكة في إتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من أراضيها، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة تضمن عدم تكرار هذه الهجمات واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. أكدت هيئة التشاور والمصالحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع

جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الراهنة. وشددت في البيان الصادر عن اجتماعها برئاسة محمد الغيفي رئيس الهيئة وحضور نواب رئيس الهيئة ومشاركة ممثلي الأحزاب والقوى والمكونات السياسية على أهمية وحدة الصف والموقف وتكامل جهود القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني للتعامل مع التطورات والتهديدات الراهنة. كما أكدت الهيئة في بيانها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدرتها. وحيت التضحيات التي يقدمها منتسب القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية والمقاومة المساندة للدولة في جبهات المواجهة، مؤكدة أن المرحلة تفرض أعلى درجات التنسيق والتكامل العسكري والسياسي وتوحيد الإمكانات والجهود في مواجهة إرهاب ميليشيات الحوثي. وحملت الهيئة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته ومحاولاتها جر بلادنا وشعبنا إلى صراعات تخدم الأجندة الإيرانية وتحويل الأراضي والسواحل والمياه اليمنية إلى أدوات في معارك إيران وحساباتها الإقليمية، بما يهدد سيادة بلادنا ومصالح شعبنا وأمن الدول الجوار، ويضع أحد أهم الممرات المائية في العالم أمام تهديد غير مسبوق. وأدانت استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها بحق المدنيين وما تمارسه من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال واستهداف العيان المدنية وتهجير السكان من مناطقهم وما تسببت به من ممارساتها وتصعيدها المستمر من تفاقم للمعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا. وأكدت هيئة التشاور والمصالحة عن القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية تقف اليوم صفا واحدا حول مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ومساندة لها في أداء واجبها الوطني في هذه المرحلة المصيرية، انطلاقا من أن مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التردد أو الحسابات الضيقة. ودعت الهيئة كافة القوى والنخب الوطنية والسياسية والإعلامية والقبلية وجميع شرائح المجتمع إلى تعزيز هذا الاصطفاف وتوحيد الجهود والطاقات والإمكانات والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في إسناد الدولة وقواتها وتعزيز تمسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا والمنطقة. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصالات يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014 وتتضمن دعوات لما تسميها الميليشيات العفو والعودة. وأوضح المصدر الأمني أن هذه الرسائل تأتي في إطار حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل والاستدراج تستهدف التأثير على المواطنين ومعنوياتهم واستغلال أوضاعهم من خلال توظيف شبكات الاتصالات وسيلة لتمرير مخططاتها الإرهابية ومحاولة استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات تحت ضغوط تمارس عليهم قد تستغل لأغراض أمنية. وضع المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الرسائل والاستجابة لمضامينها وعدم الاتصال بالأرقام الواردة فيها أو تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية وعدم إعادة نشرها أو المساهمة في تداولها باعتبارها جزءا من حملة التضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع. كما دعا المصدر الجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعامل العاجل والمسؤول مع استغلال شبكات الاتصالات والإنترنت من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية واتخاذ هذه الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية المواطنين ومنع استخدام خدمات الاتصالات في تنفيذ حملات التضليل والاستدراج التي تستهدف المواطنين في المحافظات المحررة. وحذر المصدر من خطورة الوقوع ضحية لأساليب الاستدراج والتضليل التي تنتهجها ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن تجارب سابقة أظهرت أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات قد تقود إلى عواقب وخيمة، حيث انتهى مصير عدد ممن وقعوا ضحايا لهذه الأساليب إلى سجون الميليشيا وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والإخفاء القسري. ودعا المصدر
المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة وعدم الانخداع بمثل هذه الدعوات الحوثية والاستجابة لها، مؤكدا أن نوايا المواطن ويقظته يمثلان خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ومواجهة حملات التضليل والاستدراج والحرب النفسية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 958 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال الفترة من 3 إلى 11 من سبتمبر 2026 في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ومديرية الوزعية وموزع والمخا وذواب بمحافظة تعز. وذكرت الشبكة في تقرير لها أن الانتهاكات الحوثية شملت القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والمداهمات والنهب وغيرها من الانتهاكات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية بالتزامن مع تهجير وتشريد نحو 2300 أسرة من مديريات الساحل الغربي، وهي حصيلة منفصلة عن إجمالي الجرائم والانتهاكات الموثقة. وبحسب التقرير ارتكبت ميليشيات الحوثي 177 جريمة قتل مباشر طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال، من بينها 38 جريمة قتل لمدنيين برصاص قناصة ميليشيا الحوثي و42 جريمة تصفية ميدانية طالت جرحى تابعين للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن بعض الجرحى جرى تصفيتهم أمام أطفالهم وأسرهم فيما تم تصفية آخرين داخل المراكز الصحية والمستشفيات. كما وثقت الشبكة 53 جريمة تصفية طالت أسرى عسكريين و12 حالة قتل برصاص عناصر ميليشيات الحوثي بصورة مباشرة، إضافة إلى 9 حالات قتل نتيجة الدس بأطقم تابعة للميليشيات. ورصدت الشبكة 212 حالة إصابة بينهم أطفال ونساء تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال نحو 39 مصابا في عداد المفقودين، ويخشى أن يكونوا ضحايا إخفاء قسري عقب اختطافهم من المرافق الطبية. كما سجل الفريق الميداني للشبكة نحو 213 جريمة اعتقال واختطاف طالت مدنيين في مناطق الساحل الغربية بتزامن مع حملات مداهمة وانتشار حواجز ونقاط تفتيش أمنية قامتها ميليشيات الحوثي على مداخل ومخارج المدن والمناطق التي سيطرت عليها. وأوضحت الشبكة أن عملية المداهمة طالت 356 منشأة ومنزلا تعرضت للاقتحام والمداهمة والنهب، من بينها 11 منشأة حكومية، كما تعرضت 37 منزلا أو تعرض 37 منزلا للنهب الكلي و 282 منزلا للنهب الجزئي، إضافة إلى نهب 30 سيارة خاصة بالمدنيين و 17 دراجة نارية. وأكدت الشبكة أن تصفية الجرحى والأسرى بصورة خاصة الحالات التي وقعت أمام أفراد أسر الضحايا أو داخل المرافق الصحية تمثل نمطا بالغ الخطورة من الانتهاكات وتثير مخاوف جدية بشأن احترام الحماية المقررة للجرحى والأشخاص العاجزين عن القتال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. أوثقت الشبكة تعرض ميناء المخا ومطار المخا لعمليات نهب واسعة شملت أجهزة إلكترونية ومعدات ووثائق وأصول مختلفة، مشيرا إلى أن المعلومات التي تلقتها تفيد بأن أغلب تلك المنقولات تم نقلها إلى العاصمة المختطفة صنعاء. كما وثقت الشبكة قيام ميليشيات الحوثي بنهب 8 مركبات من مركز الأمم المتحدة الإنساني في المخا. استقبل مركز الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل بمحافظة مأرب خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 من أغسطس 2026 نحو 5211 مستفيدا، وقدم لهم أكثر من 17,000 خدمة صحية نوعية مجانية في إطار جهوده لتوفير خدمات الأطراف الصناعية وتأهيل المرضى والمصابين وذوي الإعاقة. أوضح سجل الأحصائي للمركز الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن الخدمات المقدمة توزعت على عدد من الأقسام التخصصية، حيث قدم قسم الأطراف 200 خدمة شملت تركيب 200 طرف صناعي وتقويمي للمستفيدين. وأكدت هذه المؤشرات حجم الجهود التي يبذلها المركز في تقديم خدمات متكاملة ومجانية في مجالات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بما يساعد المستفيدين على استعادة قدراتهم الحركية والوظيفية وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وتعكس الخدمات المقدمة خلال الفترة المذكورة أهمية استمرار دعم مراكز الأطراف الصناعية وتأهيل وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها وتحسين جودتها بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمصابين وذوي الإعاقة في المحافظة والمحافظات المجاورة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. اليمن يدير استهداف خط أنابيب بالشرق السعودية.
منظمة حقوقية توثق 958 جريمة وانتهاكا حوثيا خلال 9 أيام في مديرية الساحل الغربي. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد وحدة الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: الجيش الوطني، صخرة الصد العروبية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
6: هذا رائد، شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في الشركة.
7: هذه كشوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
6: بالتوفيق والنجاح عبارة تنقال بمناسبات ومواقف عديدة، محفزة محبطة إيجابية وسلبية.
8: بالتوفيق والنجاح،
6: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلا أهلا، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان تجلس بهدوء؟ هذا روتين حياتك اليومي. إيش رأيك تشوف الرسالة عشان تفهم؟ التوفيق هو إنك تبذل جهد عشان تلاقي راحتك، ومضمون النجاح هو إنك تنجز كل مهامك العملية والأسرية بوقت وجهد أقل. كاك بنكي، تطبيق خدمات مصرفية متكامل يتيح لك القيام بمهامك، التحويلات المالية، السداد والعديد من الخدمات. يمكنك الوصول للخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجانا. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الوعي الاقتصادي. في عالم المشاريع المتسارع والمتغير باستمرار، يبرز العنصر البشري كأهم عنصر في تحقيق النجاح. فالمشاريع مهما كانت ضخمة أو معقدة

0: لا يمكن أن تنجح دون فريق عمل مؤهل ومتقن، ومن هنا تبرز أهمية إدارة الموارد البشرية في المشاريع. كل هذا وأكثر سنناقشه هنا مع الدكتور خالد الشجني، نائب رئيس الوحدة التنفيذية وحاصل على دكتوراه في المشاريع الصغيرة. مرحبا بكم دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بكم، أحييكم وأحيي الإخوة السامعين، وشهركم كريم، ونسأل الله نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. يتجدد بكم الترحيب مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ويتجدد أيضا بالدكتور خالد الشجني. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: حياكم الله دكتور. إذا أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع، وكيف أن هناك إدارة لأشخاص وخبرات، بعض في بعض الأحيان نكون نحن صاحب المشروع يكون لديه خبرات أكثر أو أقل من الفريق الموجود لديه، فلو أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع كمفهوم وكمعنى عملي في جانب ريادة الأعمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا أحييكم وأحيي تركيزكم على هذه المواضيع المهمة، خاصة في الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص. فالتركيز على هذه المواضيع تركيز مهم جدا، وتركيز اليوم على موضوع الموارد البشرية. طبعا الموارد البشرية هي تعتبر عمود الفقري لأي مشروع أو لأي مؤسسة أو لأي عمل، سواء كان رسمي أو كان حتى خاص أو مشترك. هي مهمة جدا. الموارد البشرية هي تعتبر يعني أساس عمل يعني داخل هذه المؤسسة. والكادر البشري والعنصر البشري المدرب والمؤهل هو العنصر الذي سيقوم بتحسين الإنتاجية وسيعمل على رفع قدرات وتطوير عمل هذه المؤسسة أو حتى المشروع الذي يشتغله صاحبه، سواء كان مشروع صغير أو مشروع كبير. أهمية تبرز أهمية الموارد البشرية في أنها تختار الأفراد المناسبين وأصحاب الكفاءات، والتركيز على الناس الذي عندهم الخبرات والمهارات. يعني تبرز هذا الدور من خلال العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية. كذلك من أهميتها أنها تحسن الإنتاجية وترفع مستوى الإنتاج في داخل هذه المؤسسة، سواء كان إنتاج خاص تجاري أو حتى إنتاج فكري
0: خدمات.
1: في كل بشكل عام نعم تعمل هذه على تحسين هذه الإنتاجية. كذلك تحفز على الابتكار. عندما تختار الأفراد بعناية في هذه المؤسسة، أنت تحفز الابتكار وتعمل كذلك على موضوع تطوير الأداء المؤسسة. حتى تشوفها في فترة بسيطة جدا ارتقت لعمل كبير وتوسعت. السبب فيها والعنصر هو العنصر البشري اللي داخل هذه المؤسسة إذا أحسنت اختياره. وكذلك تضمن الاستدامة. كثير من المشاريع تفشل وتنتهي وتضمحل هذه المشاريع، والسبب الرئيسي فيها إدارة الموارد البشرية. لا توجد إدارة، لا يوجد نظام ماشي داخل هذه المؤسسة. الأفراد تم اختيارهم بناء على يعني معايير غير المعايير الذي هي الأصل فيها. نعم، فهذه تضمن الاستدامة. وأهمها أنها تحد من البطالة. إذا جاء الموضوع اقتصادي، هي تعمل على تنمية اقتصاد محلي داخل المنطقة أو في مأرب تحديدا، يعني تحد من هذه البطالة وتوفر فرص عمل للشباب، خاصة وأن عدد الخريجين بالمئات. في موارد البشرية يعني تعمل على توزيع هؤلاء الشباب وكيفية تقييم قدراتهم ليستفيدوا ويفيدوا العمل بشكل كبير.
0: إذا أتينا للتحدث دكتور الكريم عن التحديات أو كيفية الإدارة السليمة للموارد البشرية في المشاريع، يستمع لنا الآن من هو على وشك البدء بالمشروع أو من بدأ في مشروعه، فكيف تتم الإدارة السليمة للموارد البشرية وما هي أبرز التحديات في تلك المرحلة؟
1: تبرز من خلال أولا الوضوح والشفافية في موضوع اختيار الفريق وتحديد ماذا تحتاج، ماذا أريد أنا من هذا المشروع، ماذا أريد أن أصل، إلى أن سأصل، ما هي قدراتي، ما هي ميزانيتي الموجود. تركز على هذه الجوانب. عندما تكون هذه الخطوط واضحة بالنسبة لك، تفشل كثير من المشاريع. السبب فيها عدم وضوح الرؤية، رؤية المشروع نفسه. أحيانا تجتمع كذا يعني مشروع يعني لم يدرس دراسة اقتصادية، لم يدرس دراسة جدوى، لم يأخذ السوق يعني دراسته الكافية، فيقوم الشباب يتركوا هذا الشيء، يبحثوا عن تمويل، يمولهم بعض الناس، يدخلوا شركاء، يحصل بعدين خلافات وينتهي هذا المشروع. السبب فيها أنه عدم وجود الموارد البشرية اللي تنظم هذا العملية والتصور المسبق. فموضوع أنه التحديات اللي تواجه الموارد البشرية في داخل هذه المشاريع هي ضعف ونقص الكفاءات المؤهلة والمدربة. صحيح نريد أن نستوعب الطلاب الخريجين من الجامعات والمتخصصين، لكن أنا أبحث عن شهادة بجانب مهارة وخبرة. ممكن نعمل التدريبات وجهز الشباب هذا الموضوع يعني، لكن لا أركز على هذا الجوانب فقط أنه يكون عنده صاحب شهادة، بل يكون عنده خبرة، لأن الموضوع هنا موضوع أنه أنا أريد أن أحقق عائد وأحقق فائدة لهذه المؤسسة أو لهذا المشروع، فيجب أن أركز على موضوع الخبرات القدرات المؤهلة والمدربة. كذلك يكون عندي من التحديات التي تواجه هذا هو غياب التخطيط الإداري، عمل ارتجالي إلى حد ما يعني من بعض في بعض المشاريع الصغيرة أو بعض المشاريع سريعة جدا وعبارة عن عاطفة واستغلت الأمور وقاموا عملوا مشروع ورحبوا فيه نعم، فانتهى هذا كله بعد فترة. فالتخطيط الإداري مهم جدا في أي مشروع، لابد ما يكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك رسم لكل الخطوات على مستوى تقارير الدورية، ماذا عملنا وين وصلنا وترتيبات، هذا مهمة جدا في موضوع. كذلك من الأشياء ضعف الاستقرار الوظيفي من التحديات خاصة هنا في في في في اليمن في الوضع الراهن نظرا لتقلبات الاقتصاد على الصرف والكذا، يعني كان الشخص يشتغل بمبلغ 70,000 في هذا المعمل وكان السعودي بكذا كذا مبلغ، الآن حاليا ما بيكفيش هذا الشيء لا إيجار ولا غيره يعني، فتكون مشكلة في موضوع ضعف الاستقرار الوظيفي بسبب التقلبات الاقتصادية وهي عبارة عن خارج عن الإرادة يعني. فليجب أن تكون المؤسسة عندها يعني دراسة للمخاطر والتهديدات هذه اللي تحصل بحيث أنها ما تفقد كوادرها وعناصرها البشرية المدربة والمؤهلة. كذلك يعني التركيز على ثقافة العمل الجماعي مهمة جدا، هذه من التحديات أنه في تركيز على الجوانب الفردية أو عمل فردي، لماذا نركز نحن كلنا إذا عملنا في مجال محدد أكثر من مشروع نشتغل على ثقافة عمل جماعي بحيث هذا ينتج وهذا ينتج وهذا شيء والكل سيربح والكل سيعمل، فالعنصر البشري هو يحرك هذه الشغلات كلها ويحقق الامتيازات والنجاحات للمشاريع.
0: ممتاز. إذا أتينا للتحدث الآن، أنا صاحب منشأة أو مشروع، قبل بدئي بالمشروع فما هي أبرز المراحل التي يجب الأخذ بها عند تكوين وإدارة الموارد البشرية التي سوف أستقطبها لمشروعي؟
1: من ناحية المشروع كدراسة اقتصادية ذا شغلها اقتصادي ودراسة سوق ودراسة جدوى وعمل يعني دراسة مؤشرات ودراسة تقلبات وتنبؤات وتوقعات مستقبلية وغيرها، هذا فيما يخص مشروع. لكن كموارد بشرية إذا جنك بشكل خاص يجب أن هناك موضوع التخطيط، لابد ما يكون عندي تخطيط في المراحل الذي أنا يمكن أعمل إدارة موارد بشرية، أو خطط أحدد الاحتياجات ماذا أحتاج وكم وكيف وأين أين أصابع، يعني أشكل الآلية والقالب الذي هو داخل المؤسسة، لأنه الهيكل أصلا هيكل المؤسسة هي العنصر البشري، فكيف أنا أرتب هذا الموضوع، كيف أنا أشكل هؤلاء الشباب أوزعهم على احتياجاتهم، ماذا أحتاج من مؤهلات، ما هي الخبرات المطلوبة عندي، ما هو العمل، ما هي المعايير الذي سأضعها في إعلاني للوظيفة والتقديم لها، يعني كيف آلية التقديم، هل هي متاحة للجميع أو للبعض، ومدى وصول الإعلان أو إعلان التوظيف للناس، فهذه مهمة جدا في موضوع عملية الذي هو. ثم بعدين عندي مرحلة التدريب والتطوير، أنا ممكن أستقطب شباب، أنا عندي مثلا مشروع والمشروع يعتمد على آلات تكنولوجيا محددة، التكنولوجيا هذه لسه ما يعني ما درسوها في الجامعات ولا تعلموها من قبل ولا شيء، فأنا أستقطب الشباب اللي عندها القدرة، عندها التفاني، عندها النشاط، عندها المرونة، أنا من خلال مقابلة الشخصية بعد ما أحدد لهم طبعا بدون ما يدخل، لأنه إذا أردنا نجاح المشروع نبعد شوية موضوع الأقارب والأصدقاء والغيرها، نخليه عمل شوية بحث شوية عشان ينجح المشروع، أنا بالأخير أريد أن أحقق عائد تمام. عادي ممكن يكون عائد اجتماعي، بعض الناس يحقق يعني يشتري بس قرابات وأصدقاء يحقق عائد اجتماعي، والذي يريد أن يحقق عائد تجاري يعمل، وليس معيب أن الشخص يوظف الأقارب لكن يدربهم يجهزهم يتطوروا في الموضوع. فأنا عندما استقطب هذا العدد الكبير من الشباب الذي أنا أريدهم ورأيت فيهم الصفات القيادة والعمل والريادة، أقوم بموضوع تدريبهم وتطويرهم، أدربهم على الآلات وعلى الآلية وعلى المنهجية وعلى النظام والسيستم الذي داخل المؤسسة أنا أو داخل مشروعي، أدربهم عليها وأوزع المهام وأعمل وصف وظيفي لكل شخص منهم وأحدد بطاقة وظيفية، كل هذه الأشياء مهمة جدا حتى يعرف كل واحد عمله ولا يتداخل الصلاحيات ولا تحصل فوضى ولا كل شوية تصايح الموظفين فيما بينهم، السبب فيها عدم وضوح تداخل المهام، كل أحد يقول هي مهامة، فهذه من الأشياء المهمة. كذلك إدارة الأداء، إدارة الأداء مهمة جدا، هي ليست موضوع مراقبة وموضوع أنه تتبع أخطاء، لا هي موضوع يعني أنا أحسن من الأداء الموجود، فموضوع أني أضع مؤشرات وأضع معايير وتقييمات أسبوعية شهرية أقيم فيها الوضع وأقيم فيها أداء العاملين وأقيم فيها وإن التعثرات حصلت وإن حصلت هنا الأخطاء والقصور وأعمل على إصلاحها ومعالجتها، هنا تحصل هنا موضوع الذي هو المراحل إعدادها. ثم بعد نجي موضوع المكافآت والحوافز والكذا، التشجيع المبيعات، هذه كلها تعمل على يعني نقل الناس، وتأتي بعدين إذا في أي إشكالات أو صعوبات نعالجها، سواء كانت على مستوى مؤسسة أو على مستوى أشخاص أو الأفراد أو الأجهزة نفسها، ممكن الأجهزة الموجودة أو الآلة الموجودة السوق مش محتاجة لها بشكل كبير، فأنا أدرب العنصر على التطوير من العمل أو التكيف على الوضع الحاصل.
0: إذا أتينا للتحدث دكتور الكريم عن فكرة الخبرات، عندما أبدأ في مشروعي في بعض الأحيان لا يكون لدي الميزانية لجذب خبرات، فالخبرات تتطلب عائد مادي أو راتب مستحقات عالية، فما هي أبرز الأدوار التي أركز أن يكون فيها مثلا جانب الخبرة؟ هل أركز مثلا في مدراء الإدارات أو في العاملين نفسهم في سلم الوظائف اللي موجودة؟ أيوه في هيكل
1: العمل. هو صحيح يعني أصحاب الخبرات يعني عملهم يطلب شيء، لكنني ممكنني أستدعي من خبير، من الشخص الذي ممكن يدرب له الفريق. لا يوجد شيء اسمه مستحيل في في في في العنصر البشري ابدا، ما دام الشخص هذا عنده المهارات الاساسيه والقدرات والنشاط والفاعليه والمرونه موجوده فيه، قادر ان يتعلم اي شيء. ما في حاجه تخترعها، لانه في الاخر هذا علم بشر اصلا. فيوم يقول لك انا خبرتي انا ممكنني اذا كان مشروعي كبير ممكنني ابتعث ناس يصيروا يتدربوا في الخارج، او ممكنني استدعي لهم خبير ولو صرفت في مبلغ. المبلغ الذي بتصرفه في التدريب وتصرفه في تطوير الفريق بيعود عليك اضعاف المشروع، سيحقق لك عوائد اكبر مما كانت عليه. وكلما ركزت على موضوع الاستدامه وركزت على الاستراتيجيه، خطط استراتيجيه للموضوع المشروع، كلما حققت نجاحات كبيره جدا. فموضوع انه الخبرات نحن نتعذر نوجه الخبرات، ممكن نادي خبير يدرب للشباب الموجودين ويصبحوا يعني ممتازين جدا. وشوفوا المشاريع الكبيرة الموجودة هنا في اليمن واللي حققت، أكثر الشباب تدربوا على تقنيات وعلى أعمال سواء كانت داخلية أو حتى بتعثهم للخارج. ومن الأشياء المهمة جدا أنه أنا أحدد كم أحتاج من أفراد. أنا ما ممكن شيء أفعل تكدس موظفين داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. أتكلم أنا بشكل عام في الموارد البشرية، لابد أن يكون هناك تحديد للمهام اللي أحتاجها، كم أحتاج عدد. أنا هذه الوظيفة كم تحتاج تتطلب مني عنصر بشري؟ واحد مدير إدارة، اشتري 2 أقسام، أحتاج كذا، بس انتهى. أما أني أجمع لي هذا العدد كله داخل هذه أعمل لي ضجة، بعدين أعمل لي زحمة على الفاضي، في الأخير لا عائد حققناه ولا أنا سلمت الرواتب، أصرف رواتب لمئة موظف وفي الأخير ما فيش عندي أي نتائج وعائد تحققها. فهذه مهمة جدا، تحديد كمال القوة أو كمال القوة البشرية أو الأفراد إدارة الموارد داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. وأنا أتكلم سواء كان مشروع صغير يمكن يتطلب 2 أشخاص أو 1 شخص أو 3 أشخاص، أو حتى يتطلب حتى 100 إذا كان مشروع كبير أو يتجاوز هذا العدد. هذه مهمة جدا.
0: إذا أتينا للتحدث عن فكرة التدريب وجذب الكفاءات، فما هي أبرز استراتيجيات في جذب هذه الكفاءات إلى المنشأة حسب الاحتياج بعد تحديد الاحتياجات وغيرها؟
1: اللي أشوفه أنا من جذب الكفاءات وتقوية العمل هو التدريب قبل التوظيف. قبل التوظيف درب، يعني أخذت عدد، يعني مؤسسة الناجحة تعمل إعلان أنها تطلب عدد كثير، تقابل مع عدد تقول لهم الآن لسه ما بنوظفهمش، بتخضعوا لدورة تدريبية لمدة أسبوعين أو ورشة عمل، أو تخضعوا لكورس تتدربوا فيه. درب قبل التوظيف، درب تأكد، فتلقى أن العدد عندك كبير جدا، بتلقى وين التعثر، وين حصل، وين هنا، لأنه الذي معي يكونش يعني مهتم بالتدريب وبإنجاز الأعمال والتكاليف والشغل الكبير والتطوير والفاعلية لن ينفعك في المؤسسة. فالتدريب قبل التوظيف هذا من الأشياء تعدد لك الكفاءات جدا يعني، وتعمل توازن. الشيء الثاني أنه يكون هناك التحفيز المالي والمعنوي. جذب الكفاءات يحتاج إلى حوافز، يحتاج أحيانا حفز، أحيانا الحوافز المالية ليست كل شيء، أحيانا الحافز المعنوي يعمل دور. عندما تعطي للشخص قدره ومكانته وشخصيته، تلقى بعض الناس قادر يشتغل في مكان أكثر رواتب وأعلى مستوى في المنصب. لما تسأله عن تجربة لبعض الأصدقاء يقول لك أنا هنا حققت ذاتي، أحس ذاتي هنا، يعني لي شخصيتي، لي احترامي، لي تقديري. في الأخير يعني احترام الشخص وكذا هي شيء تعتبر مكسب، مثل المكسب المالي بل أفضل من المكسب المالي. الشيء الثاني الشفافية التوظيف. جذب الكفاءات مهمة الشفافية، لابد أن تكون شفافية هناك. لماذا اخترت هذا الشخص؟ لماذا اخترت هذا الشاب أو الشابة؟ لماذا ركزت عليهم؟ لماذا اخترتهم؟ عندي معايير مشيت أنا عليها شفافية واضحة للجميع، ليس فقط لأنهم كانوا قريب أو كانوا كذا أو كانوا كذا. وأنا أشجع على تشجيع الأقارب إذا كانوا
0: يمتلكون الخبرة
1: وكل شيء، وفي نفسك ما ضروش العمل يعني إذا حصل أي شيء، وتبتعد حاجة اسمها جوانب الشخصية. بيننا عمل يعني، هنا في المؤسسة بيننا عمل يعني، خارج ما في مشكلة، لكن داخل نحن على عمل. فهذه من الأشياء المهمة. كذلك بناء علاقات مع الجامعات والمعاهد لاستقطاب الخريجين الجامعات والأصحاب الدرجات المتميزين فيها، والذي ممكن أنا أعمل لهم استقطاب وأشوف كيف أدربهم. أحيانا تلقى شخص ممكن قوي في دراسته وحصل على معدلات قوية، في شخص آخر يمكن معدله لا بأس فيه يعني في خريج، بس تلقى عنده فاعلية وكفاءة أقوى من أي شخص ونشاط يعني. فهذه موضوع تدريب مهم جدا، والتركيز على موضوع الكفاءات في في في في توفير هذا العمل، وكذلك البيئة الجاذبة تعمل دور كبير. أنا إذا أنا في بيئة جاذبة ومشجعة أنا قادر إني أطور نفسي في كل شهر، كل شهر ستلقاني يعني شخص جديد وعندي معلومة جديدة وعندي قدرة جديدة وأقرأ، وأصبح العالم الافتراضي الآن موجود كل شيء تقدر وتتعلم يعني.
0: صحيح.
1: هذا مهم.
0: إذا أتينا للتحدث عن الآن الفريق، في بعض الأحيان أنت تدير موارد بشرية مختلفين في المبادئ أو المهام أو غيرها، في بعض الأحيان يحدث تداخل أو تصادم في المكونات للموارد البشرية في المشروع، فكيف يتم بناء فريق متجانس ومتعاون يحقق أهداف المؤسسة بدون تعارضات أو تضاربات أثناء العمل؟
1: هي نعم يعني ذكرناها سابقا، تركيز الكثير على موضوع الذي هو اختيار الشخص المؤهل. هذا مهم جدا،
0: إنه بيركز على العمل،
1: نعم،
0: فقط
1: يركز على عمله، مؤهل مدرب فاهم لعمله وأدربه وجهزه من قبل، ما في مشكلة يكون عندي جاهز. الشيء الثاني يكون عندي مهام وظيفية واضح، عندي ما وصف وظيفي لكل موظف، ماذا ستبدأ ماذا ستنتهي، ما مطلوب منك شهريا وصف وظيفي يعني حاليا في وصف وظيفي مرتب فيها المؤهلات فيها كل التفاصيل. لابد من الشخص نفسه يقرأ الوصف الوظيفي ويستفسر على كل صغيرة وكبيرة في الوصف الوظيفي بحيث يتحمل المسؤولية ويتم أداءه على بناء على الوصف. هذا مهم جدا إذا أردت أنه أمنع تداخلات وأمنع. الشيء الثاني أعمل بيئات عمل تشاركية من خلال الورش والتدريبات والكذا، لا خلي الموظفين كل واحد في مكتبه بعيد عن الآخر، يصبح كل واحد يشتغل ضد الآخر أو كل واحد يرفع على الآخر، لا أكون في كل شهر عمل ورشة عمل مدة ساعة. الاجتماعات الدورية تعمل دور كبير، يعني تعمل على ذوبان لا لا لا ذوبان الدهون ذوبان الشخصيات والعلاقات تماما، تكون هناك تجانس، يكون هناك يعني تلاقي خبرات، تناقح الخبرات، استفسار من بعض، يتعرف البعض على الآخر يعني، والتواصل البصري يعمل دور كبير. فهذه مهم جدا إذا أردت أني أضبط موضوع الذي هو أعمل فريق متجانس، وكذلك الذي هو موضوع تعزيز الثقة فيما بينهم والتعاون والنوى المؤسسة، خلي كل واحد يهم الحم أن المؤسسة أو المشروع حقك أنت، أنت الربح والكسبان في هذا المشروع. المشروع هذا ملكك، ليس ملك فلان وليس حق فلان، ولذا حتى الذي هم مثلا مالكين المشروع والكذا لا يتدخلوا في عمل المشروع، خلاص في إدارة موجودة، في مدير موجود، في عمل موجود، يخلوا العمل يمشي على ما هو عليه. ما في كل فترة يجي أحد يفرض على الناس أو دخلوا لي هذا أو بعض الناس يعني جاب مبلغ كبير، ساهم بمبلغ كبير، خلاص وظفوا لي ثلاثة أربعة يعني بهم حق عمل ولا شيء. فهذه مواضيع مهم جدا تركز عليها عند موضوع تحديد موضوع فريق التجانس والعمل يعني، حتى يصبح الفريق ثقة فيما بينه، ما يحس الفريق انه هؤلاء الشخص موجود داخل المؤسسة هذه او داخل المشروع يراقبنا، بس يراقب كيف نعمل ويرفع تقارير يعني علينا. فهذه مهمة.
0: اذا اتينا نتحدث دكتور الكريم من هذا المنطلق الى اهم المعايير الاداء، كيف اوضع المعايير هذه وكيف اوجد حل المشكلات التي تكون مع ضعف الاداء وغيرها؟ في بعض الاحيان يجهل صاحب المشروع وضع المعايير والأهداف للوصول لها، وكيف حل المشكلات في إذا كان هناك ضعف بالأداء؟
1: الأداء إذا ضبطت المؤشرات، أنا عندي مثل ما قلت لك أنا عندي وصف وظيفي، عندي بطاقة وظيفية،
0: إذا أتينا نتحدث عن الوصف الوظيفي هذا تفصيل مكوناته،
1: مهام مسؤوليات أعمال ينجزها، مهام يومية، مهام أسبوعية، مهام شهرية، مهام حتى ربعية، مفصلة عندي الأعمال حق يعني لن يشتغل لو وفق هذا المهام، وفي عندي أعمال مطلوبة مني ينجزها، وفي عندي أعمال يقوم بها بشكل يعني خارج الأوقات يحفظ حتى حقه. يعني الآن دحين بعض الناس ارتجالي، إذا ما فيش وصف وظيفي وبطاقة وظيفية للموظف صبح العمل ارتجالي، يعني كل واحد ينفذ عليه، مدير القسم يقول له اعمل، مدير الإدارة يقول له يعمل، أنا معي وصف وظيفي أشتغل فيه
0: اختصاص
1: عملي. وثاني شيء لن يكون هناك تداخل، ولذا مهم جدا ما أصمم المشروع حتى لو كان مشروع بسيط، هذا الشخص علي يبيع وفي المحل، والذي يبيع هو الذي يتكلم مع الناس والذي يرتب العمل، ذاك الشخص عليه هو الذي يجيب البضاعة وهو الذي يقوم بالتواصل مع الزبائن ويعمل كذا، ذاك الشخص هو الذي يقوم بتوريد كذا، مرتب العمل وصف وظيفي حتى لو لم يكن مكتوب واضح، بس مكتوب ممتاز أن يتم توقيع من قبل مدير الإدارة أو مدير المشروع مع هذا الشخص نفسه، يحترم نفسه ويقوم بعمله على أكمل وجه، وإذا قصر سأحاسب على موضوع الأداء. فموضوع الذي هو المؤشرات، أني لابد ما أضع المؤشرات بناء على الوصف الوظيفي، لابد ما أبني مؤشراتي على هذا الوصف الوظيفي وعلى عمله حتى أقدر أقيمه فيه. الشيء الثاني أنه أنا أقدم النصح في موضوع تقدم النصح والمراجعة المستمرة. يعني يكون مسؤول القسم على موظفين أو مسؤول الإدارة على عدة أقسام يكون شخص نصوح، شخص يحب يعطي للناس النصائح، ليس موضوع يراقبهم وينفذ سلطته أو صلاحيته عليهم كمدير،
0: تقييم وتقويم.
1: يكون هناك في يكون هناك في نصح، في تقويم للعمل، في تطوير العمل، وإحساس الموظف وإحساس القسم وإحساس الإدارة أن هذا المشروع مشروعنا كلنا، فإذا نجحنا فيه بيحقق لنا حتى عائد، حتى مش شخصي ولا معنوي، بيحقق لنا مالي. أنا لو تحققت لي الأرباح أنا هذا الشهر بستلم مبلغ، الشهر الثاني عندي زيادة في هذا المبلغ. فهذه من الأشياء. ثاني تحفيز الأداء، الشخص الناجح أو الشخص الذي يتهدف أدي له مكافأة معنوية، مكافأة مالية، مكافأة مادية، أجيب له حاجة. هذه إذا أردت أن أقيم الأداء. التركيز على المتابعة المستمرة، لا أترك العمل سايب، المتابعة المستمرة بدون رقابة وبدون تطفيش كما يسميها البعض. التطفيش مش مهم جدا، متابعة مع تقديم نصائح، متابعة مستمرة، شوف هذا العمل كتبته كذا، أعدل هكذا، أيوة اعمل كذا اعمل. فهذه ممتازة جدا ونحن مجربينها في مؤسساتنا. ما تشتغل بعض الطريقة يخلي الشخص أنه يتحمل مسؤولية وأعطيه صلاحيات، يعني أعطيه بعض العمل، كلف بعض العمل حتى لو أخطأ في الأخير، وأخطأ في عمل إداري بتعلمها فيها، لكن لا تخليش يشتغل هو ضعيف في حالة أنه حصل لك أي ظرف لن يقدر يقوم بالعمل، يعني ستفشل تماما في مشروعك. ونقطة مهمة أنا أشوفها من الأشياء المهمة في التقييم، أنه أنا أشرك الموظف معي في التقييم، مش أنا نزلت الجناح عليك، أنا وأنت نقيم العمل، أنا وأنت أقيم العمل، شوف أنا حصلت عثرة، نعم صح، إذا بنتبه، لا خلي هو بنفسه يقيم معك. فعندما يقيم معك سيفهم أول شيء معايير النجاح والتطور، وثاني شيء سيفهم أين المواطن الضعف اللي حصلت عنده حتى يعمل على تجاوزها في المستقبل وفي العمل القريب
0: إن شاء الله. دكتور الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نوعي فيها الشباب أو توجهها للشباب بخصوص إدارة الموارد البشرية أو بشكل عام في ريادة الأعمال.
1: نصيحتي لهم أنه الموارد البشرية هي ليست موضوع رفاهية أو أنها توظيف بس، بل هي نقلة تنقل العمل الوضع نفسه في المشاريع هذه الصغيرة والأعمال والريادات، ستنقل الوضع الاقتصادي إلى وضع أفضل عندما يكون في إنتاج محلي. فأنا نصيحتي للشباب أنه لا يركزوا فقط على موضوع مؤهلاتهم أو شهاداتهم فقط، يركزوا على تطوير قدراتهم في أكثر من مجال. شخص متخصص في العلوم المالية والمصرفية مثلا يدرس في الإدارة، يتعلم في الإدارة، يدخل في الحاسوب ويعلم شوية في موضوع الأعمال الذي هي التكنولوجية، يعمل يعني يأخذ لأكثر من خبرة. أحيانا يعني القدر والعمل والواقع يفرض لك أنك تشتغل في مكان غير تخصصك، فلذا يجب أن تكون أنت مرن وعندك قدرات. لا تقول أنا أريد أن أطور نفسي في تخصصي وبس، أحيانا تخصصك غير موجود أو أن تخصصك قد مكتفي أصلا في المؤسسات. فعندما يكون عندك حاجة ثانية جنبها بجوارها تكون حاجة ممتازة. اللغة الإنجليزية مهمة جدا، مع الشخص يكون عنده لغة بننفتح على العالم، مهما كان سنة تنفتح على العالم. فيكون عندك لغة وعندك حاسوب، عندك خبرة مالية محاسبية، عندك قدرة إدارية، مهارة إدارية، هذه كلها إذا اجتمعتها كلها كل في الشخص نفسه سلقى فرص العمل كبيرة يعني. وتوكل الإنسان على الله والأعمال موجودة. أحيانا الناس يبحثوا عن هذا الشخص ما يجده، فيبدأ الإنسان يطور نفسه وإن شاء الله سيحصل على فرص كبيرة.
0: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكرك دكتور خالد الشجني على هذه المعلومات التي نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ولقاء جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

أهلا بكم. رفع الحصانة، ما المقصود بهذا الإجراء؟ ببساطة نعني برفع الحصانة إجراء قانوني يتخذ في حق شخصية تتمتع بالحصانة لتمكين القضاء من متابعتها في ملف معروض عليه تشكل الشخصية المعنية طرفا فيه. ويرجع التقرير في رفع الحصانة إلى أعضاء الهيئة التي ينتمي إليها المعني، فإذا كان مثلا عضوا في البرلمان يتم تجريده من الحصانة بتصويت الأعضاء أو مكتب الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها بحسب تشريعات، وإذا كان المعني مثلا دبلوماسيا فرفع الحصانة عنه يعود لسلطات بلاده. لماذا الحصانة؟ ظهر مفهوم الحصانة أولا في بريطانيا خلال القرن الرابع عشر، ثم في فرنسا مع قيام الثورة عام 1789، وظهرت الحاجة إلى الحصانة في ضوء التهديدات والضغوط التي يتعرض لها أعضاء البرلمان خلال مزاولة عملهم من قبل السلطة التنفيذية وأصحاب النفوذ والمصالح في أوساط الأعمال. وتقوم الحصانة على مفهومين أساسيين، أولهما إعفاء البرلماني من أي مسؤولية قضائية قد تترتب على الآراء والمواقف التي يعبر عنها ويتخذها خلال جلسات البرلمان، والهدف من ذلك هو حمايته من التهديد والضغوط بما يمكنه من ممارسة مهامه بحرية واستقلال. أما المفهوم الثاني فهو تحريم انتهاك حريته، ومن هذا المنطلق فإنه يمنع على القضاء والشرطة توقيف البرلماني أو الحد من حريته إلا بإذن مسبق من الغرفة التشريعية التي ينتمي إليها، وهدف هذا المنع هو ضمان استمرار نشاط العضو والحيلولة دون اعتراض حريته لما لذلك من تأثير على أداء مهامه. لتحقيق مبدأ لا أحد فوق القانون الذي هو من أركان دولة الحق والمواطنة، جاء رفع الحصانة كإجراء ضامن لإنفاذ العدالة وضمان المساواة. فالحصانة امتياز يتمتع به الشخص ليس لذاته وإنما للمهام المنوطة به، وبالتالي فهي لا تعني امتيازا مطلقا. ففي حال ارتكاب صاحب الحصانة جريمة أو جنحة تتعلق بالحق العام فإن العدالة تسري عليه، ولكن وفق ضوابط معينة. وتتبين التشريعات المحلية بخصوص إجراءات رفع الحصانة، وإن كانت تتفق في جوهرها على تأكيد حرمة صاحب الحصانة من جهة وتحقيق العدالة في إخضاع كل المواطنين لها من جهة ثانية. ففي فرنسا مثلا لا يمكن إخضاع أي نائب في الجمعية الوطنية أو عضو في مجلس الشيوخ للتوقيف الاحتياطي أو الاستجواب إلا بعد موافقة مكتب الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها، والذي يبت في الموضوع بناء على طلب من وزير العدل، ويعمل المكتب قبل إصدار قراره على التحقق من دوافع الدعوة والتأكد مما إذا كانت خلفيتها تتصل بمواقف المعني أو آرائه أو ترمي إلى منعه من حضور الجلسات لتغييب صوته. وفي بلجيكا لا يجري استجواب أحد أعضاء البرلمان إلا بحضور رئيس الغرفة التي ينتمي إليها أو من ينتدبه لذلك. وفي بعض البلدان يتم رفع الحصانة بتصويت أعضاء البرلمان بأغلبية يحددها القانون، وفي الحالة العامة تكون أغلبية الثلثين. يمنع القانون في كثير من البلدان متابعة أعضاء الحكومة لما يتمتعون به من حصانة، ولكن رفعها عن أحد الأعضاء وارد لتتمكن العدالة من مساءلته. لكن الإشكال ليس مطروحا بحدة في هذه الحالة بحكم أن أعضاء الحكومة معينون وليس منتخبين، وبالتالي تمكن إقالة المتهم كما يحدث أن يستقيل هو من تلقاء نفسه.
يتمتع الدبلوماسيون وأفراد أسرهم أيضاً بحصانة قوية تمكنهم من تأدية مهامهم، ويمنع القانون والأعراف الدولية توقيف الدبلوماسيين وذويهم أو استجوابهم من قبل الشرطة أو الحد من تحركاتهم وحرية تنقلهم، ولإنجاز العدالة في حال ارتكاب الدبلوماسي جريمة أو جنحة يتطلب الأمر موافقة بلده الأصلي على توقيفه بعد أن يجرده من حصانته الدبلوماسية. بالنسبة لرئيس الدولة فإنه يتمتع عادة بحصانة مطلقة كونه يمثل الدولة ويجسد التعبير الأسمى لها، وهو الضامن لاستمرار المؤسسات بحسب منطوق كثير من دساتير العالم، إلا أنه في حال ضلوع الرئيس في تجاوزات قانونية فإنه يخضع للمساءلة القانونية وللمحاكمة وفق إجراءات تتفاوت في تعقيدها وصعوبتها من بلد لآخر، فبعض الدساتير والتشريعات تمنع مطلقا متابعة الرئيس ما دام يزاول مهامه كما هو الشأن في فرنسا، وفي بلدان أخرى يتيح القانون متابعة الرئيس. ومن الأمثلة المهمة في هذا الصدد متابعة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما بتهمة تبديد أموال عامة في إصلاح مسكنه وإلزامه بتعويض الدولة 20 مليون يورو في صيف 2016. إذن مستمعينا الكرام، هذا ببساطة معنى رفع الحصانة. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الشعب اليمني وضمن قيادة السياسية وضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله أعلم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: صباح الخير وصباح النفس العالية والقلوب التي لا تعرف اليأس، صباح العزيمة التي تضيء عتمة الدرب. أهلا بكم مستمعين الكرام في مساحتكم الصباحية من قهوة مأربية، حيث سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج.
5: كذلك سأرافقكم من التقديم أنا محمد عقيل. على مائدة الصباح وحين تعبق أرجاء المكان برائحة البن اليمني الأصيل، نتأمل معا هذا التراب الطهور الذي طالما أنجب الأحرار وعلم العالم معنى الصمود. نحن نعيش اليوم فترات استثنائية، مرحلة تقف فيها اليمن على عتبات فجر جديد، وتتلاحق فيها بشائر النصر والتحرير التي ترويها سواعد الأبطال خطوة بخطوة على امتداد الوطن. الانتصار الحقيقي لا يقتصر على استعادة الأرض فحسب، بل يبدأ من إيمان الإنسان بأنه هو الأساس وبأن روحه هي التي تحيي المكان وتصنع بهجته. كل طلقة صمود وكل نبضة أمل وكل خطوة تخطى اليوم أو نخطو بها اليوم نحو الخلاص هي لبنة في صرح المستقبل الذي نستحقه جميعا.
4: بالفعل محمد، ولأن الإنسان هو أساس كل تغيير، فإن علينا أن ندرك أن الأمل ليس مجرد كلمة نقولها في صباحاتنا، بل هو قوة نحتاجها لنواصل الطريق. قد تمر بنا أيام ثقيلة، وقد نشعر أحيانا أن الطريق طال أكثر مما توقعنا، لكن الإنسان لا يقاس بعدد المرات التي تعب فيها، وإنما بعدد المرات التي استطاع فيها أن يستعيد قوته ويواصل. كم من مرة ظننا أن الأمور لن تتحسن، ثم جاء الفرج من حيث لم نتوقع. كم من باب ظنناه نهاية الطريق، فإذا به يقودنا إلى بداية جديدة. وكم من أمنية تأخرت، ثم أدركنا بعد وقت أن تأخرها كان يحمل لنا حكمة لم نكن نعرفها.
5: بالطبع أصدقائنا المستمعين، لذلك لا تجعلوا الظروف الصعبة تطفئ ما بداخلكم. قد لا نستطيع أن نغير كل ما يحدث حولنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نواجهه. نستطيع أن نحافظ على إيماننا وعلى أخلاقنا وعلى قدرتنا على الابتسام وعلى إيماننا بأن الغد يمكن أن يكون أجمل. لا بأس إن تعبنا، لا بأس إن شعرنا بالضعف للحظة، ولا بأس إن احتجنا أن نتوقف قليلا لنلتقط أنفاسنا. المهم ألا نجعل التعب سببا للاستسلام، فالحياة لا تطلب منا أن نكون أقوياء في كل لحظة، لكنها تمنحنا دائما فرصة لنبدأ من جديد. وربما أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان لنفسه هو أن يمنحها فرصة أخرى، فرصة لأن تحلم من جديد وأن تعمل من جديد وأن تثق بنفسها وقدراتها من جديد.
4: نعم أعزائي المستمعين، لا تنظروا إلى ما فات وكأنه كل الحكاية، فما زالت هناك صفحات كثيرة لم تكتب، ما زالت هناك أيام تحمل لنا مفاجأة جميلة، وما زالت هناك أحلام تستحق أن نسعى إليها. قد لا نعرف متى يأتي الفرج، لكننا نعرف أن اليأس لن يقدمه، لذلك تمسكوا بالأمل وواصلوا السعي واتركوا لله ما لا تستطيعون حمله. سأظل أؤمن أن اختيار الله لنا لنولد في هذا المكان، لنقوم بدور لن يقوم به أحد بدلا عنا، لأن الجذور التي تربطنا به هي ارتباط روحي لا ينقطع. نحن أبناء هذه الأرض، نحمل منها قوتنا ومن تاريخها نتعلم أن الصمود ليس لحظة عابرة، إنما قيمة تسكن في الإنسان وتظهر عندما تشتد الظروف.
5: بالطبع مستمعينا الكرام، وفي كل صباح علينا أن نتذكر أن الوطن لا يحتاج فقط إلى من يدافع عنه، بل يحتاج أيضا إلى من يبني ومن يعلم ومن يعمل ومن يتعلم ومن يزرع الأمل في نفوس الآخرين. كل واحد منا يستطيع أن يكون جزءا من الغد الذي نحلم به مهما كان موقعه أو عمله أو إمكانياته. فالكلمة الطيبة بناء والعمل بناء والعلم بناء والأخلاص في أداء المسؤولية بناء، وحين يجتمع كل ذلك يصبح الأمل واقعا نراه أمامنا. فاليمن يكتب اليوم بتضحيات أبنائه وعزيمة الشرفاء فصولا مشرفة من تاريخه القادم. صباحكم ثقال تتزعزع ويقين بأن النصر قادم والفرج قريب.
4: إذن أعزائي المستمعين نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا.

0: لم يعش في عمرك الخير عقيمة كلما ولى.
1: أهلاكم مجددا مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة اليوم عن الصحة النفسية.
2: مستمعينا الكرام، قد نهتم بصحة أجسادنا، نتابع غذاءنا ونحرص على علاج ما نشعر به من ألم، لكننا أحيانا ننسى جانبا لا يقل أهمية وهي صحتنا النفسية. فالصحة النفسية لا تعني فقط غياب المرض، وإنما هي حالة من التوازن تساعد الإنسان على التعامل مع مشاعره وأفكاره وبناء علاقاته ومواجهة ضغوط الحياة وتغيراتها بصورة أفضل.
1: نعم، مع كثرة المسؤوليات والضغوط اليومية قد يمر الإنسان بفترات يشعر فيها بالحزن أو القلق أو الإرهاق النفسي. هذا أمر قد يحدث لأي شخص، لكن المشكلة تبدأ عندما تستمر هذه المشاعر وتؤثر في حياته اليومية وعلاقته وعمله ونشاطه المعتاد. هناك عوامل أعزائي المستمعين متعددة قد تؤثر في صحتنا النفسية، منها العوامل الوراثية والتاريخ العائلي وبعض التغيرات في كيمياء الدماغ، إلى جانب طبيعة الشخصية وطريقة التعامل مع الضغوط.
2: كما تلعب البيئة المحيطة دورا مهما في المشكلة الأسرية والضغوطات المالية والتنمر والعزلة وغياب الدعم العاطفي، كلها عوامل لا يمكن أن تزيد من المعاناة النفسية. وقد تكون التجارب الصعبة والصدمات مثل فقدان شخص عزيز أو التعرض للإساءة أو الأحداث القاسية سببا في ترك آثار نفسية تحتاج إلى وقت ورعاية ومساندة. لكن كيف نعرف أن صحتنا النفسية تحتاج إلى اهتمام؟ إليك رحمة.
1: نعم محمد، كذلك أعزائي المستمعين، من العلامات التي تستحق الانتباه فقدان الاهتمام بالأشياء التي اعتدنا الاستمتاع بها، انخفاض الطاقة والدفاعية والعزلة عن الأسرة والأصدقاء، اضطرابات النوم وتغير الشهية وتقلبات المزاج، كذلك القلق المستمر والشعور باليأس أو العجز أو صعوبة القيام بالأنشطة اليومية المعتادة. أحيانا قد تظهر المعاناة النفسية في صورة أعراض جسدية مثل بعض الآلام التي لا يكون لها تفسير واضح، ولذلك من المهم ألا نتجاهل ما يخبرنا به الجسد أو أنفسنا.
2: بالطبع رحمة، ومن أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا الاكتئاب واضطرابات القلق والوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب ثنائي القطبة وغيرها من الحالات التي يمكن التعامل معها وعلاجها من خلال الرعاية المناسبة. والخبر الجميل مستمعينا الكرام هنا أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يحتاج دائما إلى خطوات معقدة. ابدأوا بخطوات بسيطة، حافظوا على نوم منتظم قدر الإمكان، ومارسوا النشاط البدني وتناولوا غذاء متوازن، وخصصوا وقت للراحة، وحاولوا ألا تعزلوا أنفسكم عن الأشخاص الذين يمنحونكم الدعم والأمان. والأهم، تحدثوا عما تشعر به، فطلب المساعدة ليس ضعفا، والحديث مع أشخاص تثق بهم بداية للتخفيف عن أنفسكم. وإذا استمرت المشاعر المزعجة أو بدأت تؤثر بشكل واضح على حياتكم، فلا تترددوا في طب أو في طلب مساعدة مختص في الصحة النفسية.
1: كذلك تذكروا دائما أن الاهتمام بأنفسكم لا يعني أن تهتم بالجسد فقط، فالعقل والمشاعر بحاجة إلى الرعاية أيضا. صحتك النفسية ليس أمر ثانوي، إنها جزء أساسي من صحتك وحياتك، فامنح نفسك قليلا من الرحمة وقليلا من الراحة، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. إذا كان هناك شخص قريب منك تغير سلوكه وأصبح أكثر صمت أو عزلة أو فقد اهتمامه بما حوله، فلا تسارع إلى الحكم عليه، ربما هو بحاجة إلى من يسمعه فقط دون لوم أو تقليل من مشاعره. في النهاية تذكروا أن الاعتناء بالنفس ليس أنانية، وأن طلب المساعدة في الوقت المناسب قد يصنع فرقا كبيرا في حياة الإنسان. إذن أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرتنا الصحية، نلتقي بكم في موضوع جديد، وصحة وعافية للجميع. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء.

0: واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا سيهم للمخاطر، ولصيع أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وصولا إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وسنتحدث عن التصالح مع الذات. مستمعينا الكرام، في زحمة الحياة ننشغل كثيرا بإرضاء الآخرين وتحقيق أهدافنا ومواجهة مسؤولياتنا اليومية، حتى ننسى شخصا مهما في هذه الرحلة هي أنفسنا. قد ننجح في مسامحة الآخرين على أخطائهم، لكننا أحيانا نكون أكثر قسوة على أنفسنا. نتذكر موقفا قديم أو قرار لم يكن موفقا أو فرصة ضاعت منا، ثم نعود إلى السؤال نفسه: لماذا فعلت ذلك؟ ولماذا لم أتصرف بطريقة مختلفة؟ لكن الماضي لا يمكن تغييره، وما نستطيع تغييره هو الطريقة التي ننظر بها إليه.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، ومن هنا يأتي مفهوم مهم في حياتنا وهو التصالح مع الذات. التصالح مع الذات لا يعني أن ترى نفسك بلا أخطاء، ولا يعني أن تتوقف عن تطويرها، بل يعني أن تتقبل أنك إنسان تخطئ وتتعلم، تتعثر ثم تنهض، وتعيش أياما تكون فيها قويا وأياما أخرى تحتاج فيها إلى بعض الراحة والهدوء. لا تجعل خطأ واحدا يختصر شخصيتك كلها، ولا تجعل فشلا واحدا يقنعك بأنك غير قادر على النجاح، فالكمال ليس شرطا لكي تكون راضيا عن نفسك. والمهم أن تعرف أخطائك وتتعلم منها، وتحاول في كل مرة أن تكون أفضل مما كنت عليه. وهناك فرق كبير بين أن تراجع أخطائك وبين أن تعاقب نفسك عليها باستمرار. مراجعة الخطأ تساعدك أو يساعدك على التعلم، أما جلد الذات مستمعينا الكرام فيبقيكم عالقين في الماضي. فبدل أن تقول لقد فشلت إذن أنا شخص فاشل، حاول أن تقول عزيزي المستمع لقد أخطأت وعرفت أين أخطأت، ويمكنني أن أتعامل مع الأمر بشكل أفضل في المرة القادمة. فالخطأ يمكن أن يكون درسا نتعلم منه وليس حكما مؤبدا علينا.
0: بالفعل من أكثر الأشياء التي تستنزف الإنسان أن يقارن حياته بحياة الآخرين. قد ترى شخص سبقك في الدراسة أو العمل أو النجاح فتشعر أنك متأخر، لكنك في الحقيقة تقارن حياتك بكل تفاصيلها بما يظهر لك من حياة الآخرين فقط. أنت تعرف تعبك ومخاوفك ومحاولاتك، بينما لا تعرف كل ما يمر به الآخرون. لذلك عزيزي المستمع، بدل أن تسأل أين وصل الآخرون، اسأل نفسك أين كنت بالأمس، أين أصبحت اليوم، حتى الخطوة الصغيرة تظل تقدما ما دامت في الاتجاه الصحيح. والتصالح مع الذات يعني أيضا أن تستمع إلى نفسك وأن تفهم احتياجاتك بدل أن تتجاهلها. إذا شعرت بالتعب امنح نفسك فرصة للراحة، وإذا احتجت إلى بعض الهدوء لا تشعر بالذنب لأنك ابتعدت قليلا عن الضجيج. إذا كان هناك أمر يزعجك، حاول أن تفهم سبب انزعاجك بدل من أن تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. الاهتمام بالنفس لا يعني الأنانية، بل يعني أن تعرف حدودك وطاقتك وأن تتعامل معها بوعي. أحيانا نرهق أنفسنا لأننا نحاول أن نقول نعم لكل شيء ولكل شخص وفي كل وقت.
1: بالطبع نوافق حتى عندما نكون متعبين ونحاول إرضاء الجميع، ثم نكتشف أننا استنزفنا أنفسنا. لكن من حقك أن تقول لا، فعندما يكون الأمر فوق طاقتك أو عندما يكون غير مناسب لك، ضع حدودا تحمي قوتك أو وقتك وطاقتك، مع الحفاظ على احترام الآخرين. فاحترامك لنفسك يبدأ أيضا من احترامك لوقتك وحدودك. وربما تكون أصعب خطوة في التصالح مع الذات هي مسامحة نفسك على الماضي. تذكر قرارا قديما ما زلت تلوم نفسك عليه، ثم اسأل هل كنت أملك ما في ذلك الوقت لمعرفة والخبرة التي أملكها اليوم؟ ربما لم تكن تعرف ما تعرفه الآن، وربما كان القرار الذي اتخذته هو أفضل ما استطعت فعله في تلك اللحظة. هذا لا يعني أن الخطأ يصبح صحيحا، لكنه يعني أن عليك أن تتعلم منه بدل أن تبقى أسيرا له. خذ من الماضي درسه واترك فيما لا تستطيع أو واترك فيه ما لا تستطيع تغييره. ويمكن أن يبدأ التصالح مع الذات بخطوات بسيطة جدا. في نهاية كل يوم حاول أن تتذكر 3 أشياء جيدة فعلتها حتى لو كانت صغيرة. ربما أنجزت مهمة كنت تؤجلها، أو تعلمت شيئا جديدا، أو ساعدت شخصا، أو تعاملت مع موقف صعب بهدوء. لا تنتظر دائما من الآخرين أن يذكروك بقيمتك، وتعلم أيضا أن ترك الأشياء أو أن ترى الأشياء الجميلة في نفسك. فأحيانا نحتاج فقط إلى أن نتوقف قليلا ونلاحظ كم قطعنا من الطريق. وتصالح مع الذات لا يعني أن تقول أنا كما أنا ولن أتغير.
0: إذن هناك فرق بين تقبل الذات والاستسلام. فتقبل الذات يعني أن تعرف مكانك الحالي دون أن تحتقر نفسك بسبب هذا الفعل، ثم تبدأ من هذا المكان نحو الأفضل. يمكنك أن تكون راضيا عن نفسك وطموحا في الوقت نفسه، وأن تحب رحلة تطويرك دون أن تجعلها حربا مستمرة ضد نفسك. مستمعين الكرام، الحياة ليست سباقا مستمرا مع الآخرين. لكل إنسان ظروف ووقت وتجربة وطريقته الخاصة. قد تتأخر في شيء وتتقدم في شيء آخر، قد تخسر فرصة ثم تكتشف لاحقا أن طريقا آخر كان ينتظرك. لذلك لا تجعل يوما سيئا يحكم على حياتك كلها، ولا تجعل خطأ قديم يمنعك من بداية جديدة. سامح نفسك على ما تعلمت منه، وتتستطيع ما الشيء الذي ما تعلمت هذا الخطأ. ثم اسأل نفسك سؤالا آخر، ماذا لو توقفت اليوم عن معاقبة نفسي على الماضي؟ بدأت أستخدم ما تعلمته لصناعة مستقبلي.
1: بالطبع ربما لا تحتاج إلى تغيير حياتك كلها، وربما تحتاج فقط إلى أن تبدأ بالنظر إلى نفسك بطريقة أكثر هدوءا وأكثر وعيا وأكثر رحمة. فتصالح مع الذات لا يعني أن تنتهي كل مشكلاتك، بل يعني أن تتوقف عن أن تكون أنت خصم نفسك. وحين تتصالح مع ذاتك لا تتوقف عن الطموح، بل تمضي نحوه بهدوء وثبات. إذا مستمعينا، إلى هنا نصل إلى ختام فقرتنا، على أمل أن تحملوا معكم فكرة واحدة: كونوا أكثر رحمة بأنفسكم، وأكثر وعيا بأخطائكم، وأكثر إيمانا بقدرتكم على البدء من جديد. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد وصولا الى فقرتنا الاجتماعيه وحديثنا اليوم لماذا نحكم على الاخرين بسرعه. مستمعنا الاعزاء قد نلتقي شخصا للمره الاولى فنكون عنه انطباعا سريعا من مظهره او طريقه كلامه او تصرف بسيط صدر منه، ثم نبدا في بناء صوره كامله عنه في اذهاننا. قد نقول هذا الشخص متكبر او هذا لا يهتم باحد او هذا الانسان لا يمكن الوثوق به، لكن هل تكفي لحظه واحده او موقف واحد معين حتى نعرف الانسان حقا؟ الحقيقة أن الإنسان أكبر من موقف وأعمق من انطباع، وقصته لا تظهر كاملة أمامنا في دقائق قليلة. أحيانا نرى شخصا قليل الكلام فنصفه بالغرور، بينما يكون خجولا أو يشعر بالراحة في المكان. وقد نرى شخصا لا يرد على رسائلنا فنعتقد أنه يتجاهلنا، بينما ربما يمر بظرف لا نعرف عنه شيئا. ونرى شخصا غاضبا في موقف ما فنحكم عليه بأنه سيء الطباع دون أن نعرف ما الذي حدث قبل تلك اللحظة. نحن نرى التصرف لكننا لا نرى دائما الظروف التي سبقته أو الأسباب التي دفعته إليه.
1: بالطبع، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح إصدار الأحكام أسرع من أي وقت مضى. منشور واحد قد يجعلنا نكون رأيا عن شخص وصورة واحدة قد تدفعنا إلى الاعتقاد أننا عرفنا حياته، ومقطع قصير قد يجعلنا نقرر من هو وما الذي يؤمن به. لكن ما يظهر على الشاشة ليس بالضرورة كل الحقيقة، فالناس لا ينشرون كل تفاصيل حياتهم، وما نراه من شخص قد يكون مجرد جزء صغير من قصته. لذلك من الخطأ أن نحول صورة أو موقف عابر إلى حكم كامل على إنسان. هناك فرق مستمعين مهم بين أن ننتقد التصرف وبين أن نحكم على الإنسان. عندما نقول إن تصرفا ما غير صحيح فنحن نتحدث عن فعل محدد يمكن مناقشته وتصحيحه، أما عندما نصف الشخص نفسه بأنه سيء فنحن نصدر حكم على إنسان كامل بناء على موقف أو أكثر. الإنسان قد يخطئ وقد يتصرف بطريقة لا تشبهه في لحظة معينة، قد يدرك خطأه ويغير نفسه، ولهذا من العدل أن ننتقد الخطأ دون أن نختصر صاحبه في هذا الخطأ. ربما مر كل واحد منا بموقف شعر فيه أنه أسوأ أو أساء فهمه، ربما قلنا كلمة وقصد بها معنى مختلف، أو اخطأنا في موقف فحكم علينا شخص من تلك اللحظة فقط دون أن يسأل عن السبب أو يسمع التفسير.
0: نعم رحمة، وأنتم مستمعين الكرام، وفي مثل هذه المواقف نتمنى عادة أن يمنحنا الآخرون فرصة لشرح أنفسنا وأن يسمعوا منا قبل أن يصدروا حكمهم. وإذا كنا نريد من الآخرين أن يفعلوا ذلك معنا فعلينا أن نمنحهم الفرصة نفسها. ومن الأشياء التي تزيد الأحكام بين الناس أيضا المقارنات. قد نقارن شخصا بغيره في الدراسة والعمل والنجاح أو طريقة الحياة، وكأن ظروف الجميع واحدة، بينما الحقيقة أن لكل إنسان طريقه الخاصة وبداية المختلفة والفرص والتحديات التي لا نراها كاملة. قد ترى شخصا وصل إلى هدفه بسرعة ولا تعرف كم يحتاج من الوقت والجهد حتى يصل، وقد ترى شخصا متأخرا عن غيره ولا تعرف الظروف التي جعلت طريقه أكثر صعوبة. لذلك لا يمكن أن نحكم على حياة كاملة من خلال نتيجة واحدة نراها أمامنا، ولا يمكن أن نعرف قصة الإنسان من نهايتها فقط. وربما نحتاج في تعاملنا مع الآخرين إلى شيء بسيط لكنه مهم، وهو الهدوء والتريث.
1: إذن ليس المطلوب أن نثق بالجميع ولا أن نتجاهل الأخطاء، وإنما أن نعطي أنفسنا لحظة قبل إصدار الحكم. فإذا لم نعرف القصة كاملة يمكن أن نقول لأنفسنا ربما هناك شيء لا أعرفه. هذه الفكرة البسيطة قد تمنع كثيرا من سوء الفهم وتجعلنا أكثر إنصافا في تعاملنا مع الآخرين. فليس كل ما نسمعه كاملا، وليس كل ما نراه يشرح الصورة كلها، وليس كل ما نعتقده حقيقة مؤكدة. مستمعين الكرام، المجتمع لا يصبح أفضل لأن الناس فيها متشابهون، وإنما عندما يتعلم أفراده كيف يتعاملون مع اختلافاتهم باحترام. نحتاج إلى أن نتعلم كيف نختلف دون أن نهين، وكيف ننتقد دون أن نجرح، كيف نرفض تصرف دون أن نحتقر صاحبه، وكيف نحافظ على اختلافنا دون أن يتحول إلى خصومة.
0: بالطبع مستمعين الكرام، في حياتنا اليومية نمر بجانب أشخاص كثيرين لا نعرف عنهم إلا القليل، موظف نتعامل معه لدقائق، جار نراه من بعيد، زميل نتحدث معه كثيرا، أو شخص نلتقي صدفة. نحن لا نعرف ما الذي مر به هذا أو مر به هذا الإنسان قبل أن نراه أمامنا، ولا نعرف ما الذي يحمله في داخله، ولهذا لا نحتاج دائما إلى معرفة قصة كل شخص حتى نعامله باحترام. يكفي أن نتذكر أنه إنسان مثلنا لديه ظروفه وأيامه الصعبة وأخطاؤه ومحاولاته. وقد يكون من المفيد أيضا أن نتذكر أن الانطباع الأول ليس دائما الحكم الأخير. قد تتعرف إلى شخص لأول مرة ولا ترتاح لطريقته، ثم تكتشف مع الوقت أنك كنت مخطئا في فهمه. وقد تختلف مع شخص في فكرة، ثم تكتشف أن الاختلاف بينكما لا يمنع الاحترام، وأنه يمكن أن تختلف مع الإنسان دون أن تسيء إليه. لذلك عزيزي المستمع، امنح الآخرين فرصة أن يشرحوا أنفسهم وأن يظهروا جوانب لم تراها بعد، ولا تجعل موقفا عابرا يختصر إنسانا كاملا. وفي النهاية ربما لن نستطيع أن نمنع أنفسنا تماما عن تكوين الانطباعات، فهذا أمر طبيعي، لكننا نستطيع أن نتعلم ألا نحول هذه الانطباعات إلى أحكام نهائية. أن نتريث قليلا ونسأل قبل أن نفترض، ونستمع قبل أن نحكم، ونعطي الناس فرصة لأن يكونوا أكثر من مجرد موقف رأيناه منهم. مستمعنا الكرام، قبل أن نختم فقرتنا، ربما يجدر بكل واحد منا أن يسأل نفسه كم مرة حكمت على شخص ولم أعرف قصته كاملة، وكم مرة حكم علي شخص من موقف واحد وتمنيت لو أنه منحني فرصة ليعرفني بشكل أفضل. ربما تكون الإجابة كافية لتجعلنا أكثر رحمة في أحكامنا وأكثر إنصافا في تعاملنا مع الآخرين. فلا تجعلوا موقفا واحدا يختصر إنسانا، ولا تجعلوا انطباعا سريعا يصبح حقيقة ثابتة. استمعوا أكثر، افهموا أكثر، واحكموا أقل. إذا مستمع الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: ما زلنا مستمرون معكم مستمعينا في هذه الحلقة، وصولا إلى جديد وأخبار التكنولوجيا. وسنتحدث في هذه الفقرة عن ابتكار ترسم ملامح المستقبل. في العاصمة السعودية الرياض لفتت أحدث ابتكارات التكنولوجيا الأنظار خلال مؤتمر ليب 2026 الذي شهد مشاركة أكثر من 200 ألف زائر نحو 1800 علامة تقنية. ومن أبرز الابتكارات هاتف جديد من شركة أونر مزود بكاميرا مثبتة على ذراع متحرك تخرج من الجهاز وتدور لالتقاط الصور من زاوية مختلفة في تجربة تجمع بين الهاتف الذكي والكاميرا الصغيرة.
1: ولا تتوقف ابتكارات الشركة عند الهواتف، إذ تعمل أيضا على تطوير روبوتات شبهية بالبشر لاستخدامها في الصناعة والأعمال الخطرة وكذلك لمرافقة كبار السن والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ومن تونس برز ابتكار لافت لشركة كوريبا يونيكس المتخصصة في الأطراف الصناعية والروبوتات، والتي حصلت على الاعتماد الأوروبي وانتقلت من مرحلة البحث والتطوير إلى السوق. وتنتج الشركة أطرافا قابلة للتعديل وأخرى مخصصة للأنشطة الرياضية، إضافة إلى أطراف تتحكم فيها إشارات العضلات وأطراف آلية قادرة على تنفيذ أكثر من 24 حركة مع سعيها لتقديم هذا التكنولوجيا بأسعار تناسب المعرض أو المرضى في الدول الأقل قدرة شرائية.
0: وفي قطاع الاتصالات كشفت نوكيا عن تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة شبكات الاتصال بصورة أكثر كفاءة، إذ تستطيع إحدى تقنياتها نقل البيانات بسرعة كبيرة. وخلال تجربة في موسم الحج عام 2025 نفذت التقنية نحو مليون تعديل لإعدادات الشبكة خلال 5 أيام دون تدخل بشري، وأسهمت في رفع الكفاءة بنحو 30%. أما في مجال النقل مستمعين، فتستعد شركة فلاي ناو لإطلاق مركبة جوية ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء يصل مداها إلى 50 كيلومتر وسرعتها إلى 130 كيلومتر في الساعة مع حمولة تصل إلى 200 كيلوغرام. وتخطط الشركة لاستخدامها في الخدمات اللوجستية ابتداء من عام 2028 ثم نقل الركاب بحلول عام 2030 إلى جانب الإجلاء الطبي وإطفاء الحرائق ونقل البضائع.
1: إذن ابتكارات متسارعة تؤكد أن المستقبل التقني لم يعد بعيدا، وأن الهواتف والروبوتات والذكاء الاصطناعي والطيران الكهربائي تنتج جميعها لتصبح جزءا من حياتنا اليومية. وهكذا تتسارع خطوات التكنولوجيا من حولنا لتأخذنا كل يوم إلى مساحة جديدة من الابتكار، حيث لم تعد الأفكار التي كنا نراها في أفلام الخيال العلمي بعيدة عن الواقع. من هاتف يستطيع التقاط الصور من زوايا مختلفة إلى أطراف صناعية تستوجب أو تستجيب لإشارات العضلات وروبوتات قادرة على أداء مهام متنوعة، وشبكات اتصالات يديرها الذكاء الاصطناعي وصولا إلى مركبات كهربائية تحلق في السماء. كلها ابتكارات تعكس حجم التحول الذي يشهده عالم التكنولوجيا. واللافت أن المنطقة لم تعد تكتفي بمتابعة ما ينتجه العالم في هذا المجال، بل تنتجه بشكل متزايد إلى الاستثمار في البحث والتطوير واحتضان الشركات والمبتكرين وتطوير حلول تقنية يمكن أن تخدم الإنسان وتسهل حياته.
0: إذن مع استمرار هذا التطور يبقى السؤال الأهم، إلى أين يمكن أن تصل التكنولوجيا خلال السنوات القادمة؟ كيف ستغير طريقة عملنا وتواصلنا وتنقلنا حتى طريقة تعاملنا مع احتياجاتنا اليومية؟
1: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوة ماربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن الإخراج على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نتمنى أنكم قد تكونوا استفدتم واستمتعتم في حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1382 السادس والعشرين من سبتمبر 1962.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق بالبر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

أبطال جيشنا الوطني العظيم فرسان الحق والواجب، لن يعود اليمن السعيد إلا بسواعدكم يا أولي البأس الشديد، ولن يخرج الوطن من أزمته إلا عبر رجال أشداء على الأعداء رحماء بينهم. نعم، رجال صنعتهم العقيدة القوية وصقلتهم المحن الشديدة، رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم، رجال كالأسود ليوثا وكالسحاب غيوثا وكالجبال قمما وكالنار حمما، رجال يصدق فيهم قول الحق جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الأيام دول متغيرة والأزمات كشافة فضاحة تظهر معادن الناس وتكشف حقائق البشر، فمن صادق وكاذب ومن أمين وخائن ومن مجاهد وقاعد ومن ثابت ومنبطح، وشأن الأزمات في الناس كشأن النار في المعادن، فالمعدن الخسيس يفنى والذهب الخالص يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

أيها الرجال الصناديد والأبطال المحاديد، إنما يجري اليوم غربلة وتمحيص لمعرفة الرجال من أشباه الرجال وتمييز بين الطيب والخبيث، فلا يثبت أمام هذا التمحيص إلا رجال كالجبال ثباتا وشموخا وكالبحار عمقا وعطاء. يا أبطال جيش الوطني الصامل، أنتم من سيعيد لنا مجدنا ويحقق لنا عزنا ويبني وطننا ويحفظ ديننا ويرفع رايتنا. رجال لا كالرجال، رجال صنعوا في محاضن الأزمات وتربوا في مدارس الامتحانات، عيشهم في الخنادق إلى الفنادق تعرفهم ساحات الوغى لا أسواق الخنا. رجال يكثرون الفزع ولدوا من رحم عانا، فالأزمات تصنع رطولة وتخرج للأمة سادة وقادة.

أيها المناضلون الأحرار والأطهار، لا خيار إلا المضي قدما لتحرير الوطن وانتشاله من دوامة الحمم المهلكة لجداره الشامخ، وبرفع الظلم والطغيان عن شعبه العريق. وأنتم لديكم العزيمة والإصرار والإرادة والإيمان العظيم الذي يقهر عصابة الانقلاب ويقهر أسيادهم المجوس وينقذ وطنكم ويحفظ كرامة شعبكم. يا أصحاب الوفاء والثبات، بفارغ الصبر ينتظر الوطن الخلاص والانعتاق من نكبة العار والدمار وكل إفرازاته الخبيثة اللعينة. فأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم تملكون ما يفتقد إليه الآخرون، تملكون العزيمة والإرادة والإيمان بعدالة قضيتكم، لأنكم عشاق الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن أرضكم وعرضكم وكرامتكم وعزكم وشموخكم ودينكم، رافضين الخضوع والخنوع والذل.

أيها الرجال الأبطال، إن للرجولة مظاهر واضحة ومفاهيم ظاهرة، من تشبث بها وتمسك كان رجلا حقا وصدقا. فالرجال مبادئ ومواقف، والتاريخ لا يرحم، والوطن أكبر من الجميع. أبطالنا الأشاوس، أنتم صوت الضمير الوطني، صوت الشعب والأرض، صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. ومعكم لن يتجمد التاريخ، وسيبقى مجدكم المنارات العالية التي تضيء ليل اليمنيين والعرب الليل الطويل. ومع ضآلة الكلمات التي نكتبها أمام شهادة الدم، نؤمن أننا شعب عظيم، شعب له جذور وأصول وحضارات، وسوف يعود إلى الأصول والجذور، وأنه سوف يعود ليبحث من جديد عن المكانة اللائقة به تحت شمس هذا العالم. أيها الرجال العظام والأبطال الجسام، اعذرونا أننا لا نستطيع تقبيل رؤوسكم، لأنكم أعلى منا وأطول وعمالقة في إنجازاتكم وانتصاراتكم. واعلموا جيدا أن الملايين من شرفاء الشعب يقفون في خندقكم ويؤمنون بحتمية انتصاركم.

قواعد ومبادئ حربية. قواعد الاشتباك الستة. في كل فن قتالي ولكل مدرسة عسكرية هناك مجموعة من القواعد. هذه القواعد توضح النقاط الأساسية لكل مقاتل. الهدف منها هي اختزال واختصار كافة التدريبات القتالية في قواعد تكون في جانب المقاتل عند الاشتباك مع العدو. والعلم فإن مفهوم الاشتباك هو الدخول في تماس مباشر مع العدو لفظيا أو فعليا، وهذا الاشتباك سواء كان مدروسا أم غير مدروس فإن المقاتل عليه أن يراعي مجموعة من الضوابط والقواعد تجعله يمر من هذه المعركة بأقل ما يمكن من خسائر. القاعدة الأولى عدم الاستهانة بالعدو، وهي من أهم القواعد التي تجنب المقاتل من الوقوع في شباك الهزيمة، حيث لا يؤخذ العدو على ظاهره وإنما يتم التعامل معه على أنه أقوى مما هو عليه وأذكى وأكثر حكمة، وبذلك فإن العدو وفي حال إظهار إمكانياته العقلية أو البدنية عند الاشتباك فإنه لن يشكل خطرا ولن يحقق بذلك عنصر المفاجأة. القاعدة الثانية خداع العدو وإخفاء نقاط القوة لديك، ومن خلال هذه العملية فإنك ستوهم العدو بأنك تطابق ظنونه من عدم امتلاكك للقدرة على ردع هجماته، لا سيما عندما تخفي نقاط قوتك عنه فيظن بأنه قد تمكن منك وأنك غير قادر على المطاولة والمناورة وأنك أصبحت تحت قبضته بشكل كامل، وعند ذلك فأنت بحاجة للعمل وفقا للقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تحقيق عنصر المفاجأة، وذلك بعد أن جعلت العدو يظن بأن نقاط قوتك هي نقاط ضعفك وأنك تعبت وأصبحت غير قادر على الاستمرار، فإنه بشكل طبيعي سيتخلى عن تركيزه الدفاعي ويزيد من تركيزه الهجومي، مما يعطي الفرصة لاستخدام جميع نقاط القوة في صالحه من خلال تحقيق ضربات هجومية تتصف بسرعتها ودقتها ضاربة الأهداف الموجعة تضعف العدو وتقلل من قوته الهجومية وتربك وسائله الدفاعية. القاعدة الرابعة التركيز على هدف واحد لتحقيق الانتصار عند الاشتباك مع العدو، فأنت بحاجة إلى تحديد هدف ثابت عند العدو توجه إليه ضرباتك بشكل مستمر ومتكرر. هذه القاعدة الهجومية ستحقق المرجو منها من خلال أمرين، أحدهما أن الخصم سيعاني من تكرار الضربات على نفس النقطة مما يدفعه إلى إشغال قوته الدفاعية في حماية هذه النقطة وإشغال تركيزه على قوتك الهجومية في حال الرغبة في استهداف نفس النقطة. أما الأمر الآخر فإن كثرة الضربات ستزيد من تحقق الألم في المنطقة مما يجعلها غير قادرة على تأدية وظيفتها القتالية أو الدفاعية، ولا سيما إن كانت إحدى المفاصل المهمة في عملية الهجوم والارتكاز. القاعدة الخامسة عدم التريث في الهجوم، وهذه القاعدة تطبق في حالات كون العدو أكثر قوة وعزيمة، حيث كلما كانت الهجمة والاشتباك سريع وكانت الضربات تستهدف نقاطا خطيرة في بنية الخصم كانت النتيجة أفضل، حيث انتهاء الخصم بألمه سيتيح الفرصة لتوجيه ضربات أكثر واتخاذ أوضاع للمسك والسيطرة أقوى مما سيجعله يعلن الاستسلام من غير توجيه أي ضربة هجومية ولو بسيطة. القاعدة السادسة الانسحاب بأقل الخسائر. ليس من الحكمة الاستمرار في الاشتباك عندما يكون العدو أكثر قوة منك، وليس من الحكمة إظهار كل إمكانياتك في اشتباك تتوقع فيه هزيمتك، ولعل أهم القرارات التي يتخذها المقاتل هي الانسحاب والتهيئ إلى جولة ثانية أفضل من السقوط بشكل نهائي. والانسحاب مع الاحتفاظ بالأسرار والإمكانيات يتيح لك الفرصة في تعويض ما فاتك ومعالجة أخطائك التي أودت إلى خسارتك، مع الاحتفاظ بفرصة تحقيق عنصر المفاجأة مطبقا القواعد الخمسة آنفة الذكر. أنا جندي مدافع في سبيل الله.

أيها الشهداء الأبطال، السلام عليكم يا حماة الوطن والدم والدين والأعراض، يا صناع المجد والتاريخ، بردا وسلاما عليكم أيها الفرسان، يا من فديتم بأنفسكم وضحيتم بالغالي والنفيس لله وللوطن والشعب دون طمعا بشهرة أو مال أو جاه. سلام عليكم يا شهداء الله بالأرض، فأنتم لستم بعداد الأموات أيها الشهداء، بل أنتم أحياء عند ربكم ترزقون وتذكرون على ألسنة الشعب بالدعاء والمغفرة والرحمة والسكينة، مخلدون في سجلات المجد والشرف والتاريخ حتى قيام الساعة. أيها الشرفاء السابقون على درب الشهادة، اعلموا أنه ما زال هناك بين ظهرانينا رجال شرفاء أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى العظماء.

مستمعينا الاعزاء، حماة اليمين البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا جبل مران حنا قدمي وانت يا هلال قل الجامعة ما يفرج

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبداً، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتهم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فقد رشد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المستمعون الكرام، العقل هبة من الله تعالى لبني البشر، لأنه فضلهم على كثير ممن خلق، فلما كانوا من أصحاب العقول وجب عليهم أن يفكروا بها للتفكير السليم ولا يتبعوا أهواءهم. فكما يقال، الأهواء حجب تغطي العقل وتشده إلى البهيمية. أيها المستمعون الكرام، المشركون والكفار اتبعوا هذه الأهواء التي تنأى بصاحبها عن الحق وتزين لهم الباطل، فيصدر أحكاما ليس لها من الحقيقة نصيب، ويدعون ما ليس بصحيح، ويزينون لأنفسهم ولمن تبعهم أنهم قد أصابوا كبد الحقيقة والحقيقة أمامهم، لكنهم لا يرونها أو يتعامون عنها. فالقرآن الكريم يورد كثيرا من افتراءاتهم ويبين تفاهاتها وسفاهتها بقول محكم تتجلى فيه الفكرة المقنعة والبرهان الساطع أو السخرية اللاذعة. فهلما أيها المستمع الكريم والمستمعة إلى آي القرآن، نقف على بعض منها. فالكفار يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب والافتراء على الله حين يقرأ عليهم القرآن، فكيف رد القرآن على دعواهم الكاذبة هذه؟ قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من

الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالرد أيها المسلمون كان على ثلاث مراحل. الأولى أن الله تعالى يعاقبه إن كان مفتريا عليه، ولا تقدرون أنتم على رد عذابه، فكيف أفتريه وأدعيه لأجلكم وأتعرض لعقابه؟ أنتم تقولون سحر وشعر وغير ذلك من الطعن، فالله شهيد على صدق دعوتي وحسن تبليغي، ويشهد عليكم بالجحود والنكران، فإن عدتم وآمنتم فهو يتوب عليكم ويرحمكم. الثانية، لست أول رسول جاء الناس بما جئت به، فلأي شيء تنكرون علي؟ ولا أدري بما يقضي الله علي وعليكم، فأنا متبع لا مبتدع، ونذير لكم من عذاب الله. الثالثة، أخبروني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن من عند الله حقا وكذبتم به، كيف يكون حالكم؟ ولقد عرف أحد علماء بني إسرائيل صدق وعرف ما قلته فآمن بالقرآن وكفرتم أنتم، ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ إنه رد رائع سد عليهم مسالك افترائهم، ويعود الكفار إلى التكذيب ورمي الصادق الأمين بالافتراء على الله، مدعين أن القرآن صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من

والجواب المفحم يتضمن ما يلي: أنتم عرب فصحاء مشهود لكم بالبلاغة، فهاتوا 10 سور مفتريات كما فعل محمد على زعمكم، استعينوا بكل إنسي وجني إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن من عند غير الله. إذا لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم لا يستطيع ذلك، وما يقرأه عليكم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا العاقل من يسلم حين يرى الحق ساطعا واضحا، بل إنهم يدعون أن روميا علمه القرآن. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب.

أيها المستمعون الكرام والمستمعات، روى ابن إسحاق أنه كان في مكة فتى أعجمي قرب الصفا يبيع بعض السلع البسيطة، يمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يمر عليه الناس، ويكلمه كما يكلمه الآخرون، ولم يكن هذا الأعجمي ليتكلم من العربية سوى كلمات وجمل لا يكاد يبينها ولا يحسن نطقها. ادعى كفار مكة أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة، وعلى الرغم من أن هذا الادعاء لا وزن له، إلا أنه ينبغي أن نشير إليه رادين على تخرصات المشركين. لو كان هذا الغلام ذا حكمة وفهم ما وضع نفسه في هذا الموضوع الذي هو فيه، يمر عليه الجميع من كبار وصغار وينظر الكثير منهم إليه نظرة ازدراء. أن لهذا الفتى أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة على فرض وجودها عنده، وأداة التعليم واللغة وحسن البيان ليست فيه، وكما يقال وفاقد الشيء لا يعطيه. لقد كان أحرى بهذا الأعجمي الذي اتصف بالعلم والحكمة على حد قول الكفار أن ينسب القرآن إلى نفسه، فيفخر بذلك على أهل مكة ومن حولها، ويتبوأ فيهم مركز الصدارة لا خانة النسيان. لما تكاسل هؤلاء جميعا فلم يتعلموا منه إن صح زعمهم، فأفادوا واستفادوا ونافسوا محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته. وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم حسب ادعائهم تعلم من ذلك الفتى الأعجمي القرآن والسنة ثم صاغ ذلك بأسلوب عربي مبين، أما كان أهل قريش وهم أفصح العرب أن يصوغوا الأفكار بقالب سام من البلاغة شأنهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا، فأحرى بهم أن يصدقوا أنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فهم يقسمون بالله، والعجيب أن الذين يقسمون بالله يكذبهم سبحانه وتعالى ويؤكدون أن الميت لا يبعث. وسبحان الله، قد وعد ووعده حق أنهم سيبعثون، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قولا؟ إنه الله جل وعلا. ولهذا البعث لأمرين اثنين: أولا ليوضح لهم ما اختلفوا فيه، والثاني ليدفعهم بكذبهم وافترائهم على الله ورسوله إلى جهنم وبئس المصير. وبعض الفاسقين الجلاوزة بل كلهم يأمرون الناس بالكفر ويدعون أنهم يحملون عنه العذاب في الآخرة إن كان هناك يوم بعث ونشور. ولهذا قال الله تعالى:

كلنا يعلم ما يفعل الشركاء بعضهم ببعض من الدسائس والمكر وسعيهم إلى إقصاء من يستطيعون إقصاءه. فالله تعالى قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فهل هذه الآلهة تدفع عنهم هذه النار المحرقة؟ ولهذا قال تعالى مؤكدا الفكرة نفسها: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا هم إذن آلهة إن كانوا ضعفاء محكومين؟ ويتعجب الكفار أن يكون الرسول بشرا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فيرد الله تعالى عليهم ببساطة متناهية: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ومن العجيب أن صفاقة الكفار لا تقف عند حد، فهم يدعون أن الملائكة إناث وأن الله أمرهم بعبادتها، ولو شاء ما استطاعوا عبادتها، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فيسخر الله تعالى منهم حين يسألهم: هل حضرتم خلق الملائكة فرأيتموهم إناثا؟ إن الملائكة ستكتب شهادتكم ويوم القيامة تحاسبون عليها، وهل أنزلنا عليهم كتابا يقول مثل هذه التخرصات؟ لا، بل إنهم رأوا آباءهم ضالين فسلكوا طريق الضلال هذا. والعجيب أيها المستمعون الكرام أنهم ينسبون إلى الله الخالق ما لا يرضونه لأنفسهم، فهم يكرهون الإناث ويحزنون إن رزقوا بهن، وينكفئوا إلى بيوتهم خجلا أن يسمعوا أحدا أو يشير إليهم أحد أنهم رزقوا بنات، ويسعون إلى دفنهن أحياء ويجعلون الملائكة إناثا وينسبونهن إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا وليس آخرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين له أن يتعلم؟ إن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى لا شك. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو

0: أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن أيها الإخوة المستمعون، القرآن يعلمنا أن نكون واعين، نرد على الافتراءات التي ينشرها وينثرها الأعداء هنا وهناك ابتغاء التشكيك والطعن بطرق واضحة ودليل بين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك